0: اكثر. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

محبتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل

0: طَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أرام فام تونسنا تونسنا.

0: وعالي.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور وإيمان.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء.

0: به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى، رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا. كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف. الحب، الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بلال، نعم هو بلال، حين اعتزل الآذان بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بطلب من عمر رضي الله عنهم لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال: أشهد أن محمد رسول الله. كل المدينة بكت حبا. الحب يقول أبا بكر: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله وقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت. استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك، فيقول مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل، أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
4: على www.rmfm.net.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على 3W.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: حي الاشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو سناي زاهي لمتنا بدي شوع الكيف من العصاير الطبيعيه من السيترونات بنواعه جو دو فريز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في اقل من 24 ساعه. الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وش تلعيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: كبريسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-3-0-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: كبريسيتي.
1: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا. وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقية الشهر على نارم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأيتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي
3: بالجارانتي.
1: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم افهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
5: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
3: صبحية الويكاند على رمى فام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هالة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمى فام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح الطيب المبارك افتح لنا أبواب رحمتك، أنر قلوبنا بنور هداك، واجعل يومنا مليئا بالسكينة والرضا. اللهم ارزقنا قوة على الطاعة وصبرا عند البلاء وشكرا عند النعم. يا رب لا تجعل في قلوبنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أمنية خير لنا إلا حققتها بفضلك. اللهم اجعل بداية هذا اليوم خيرا ووسطه بركة ونهايته مغفرة ورحمة. ارزقنا صفاء النفس وحسن الظن بك وطمأنينة لا تزول. ألهمنا يا رب حكمة في أقوالنا وأعمالنا، وبارك لنا في أرزاقنا وأهلنا وأوقاتنا. اللهم إنا نستودعك أحلامنا وأيامنا ومن نحب، فاحفظهم بحفظك الذي لا يضيع، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبولا. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار. مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم صبحية الويكاند في البرمجة الصيفية اللي يمتد من 8 حتى النصف النهار. إن شاء الله 4 ساعات نقضيهم مع مختلف أكيد الفقرات اللي اتعودتوا بها. باش نركزوا أكثر على الاستضافات, باش نركزوا أكثر إن نترقوا للمواضيع اللي طلبتوهم منا واقترحتموهم علينا. مرحبا بكل تفاعلاتكم, أراءكم ومختلف تعليقاتكم سواء عبر الهاتف على 71 134 896, أو كذلك مرحبا بتعليقاتكم تحت أفيش صبحية الويكاند, تلقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو راما فام. تلقاو كذلك جديدنا جديد المتابعة متاعنا, تلقاوها على الكونت انستغرام راديو راما فام, تيك توك راديو راما فام, يوتيوب راديو راما فام, وكذلك تلقاو جديد الأخبار على www.ramafam.net وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا سواء على البوند اف ام 98 ولا على www.ramafam.net. انتم تسمعوا في الصبحية, مشوارنا متواصل لحدود نصف النهار. مرحبا بكم, رفقكم كل من حافظ بن صالح في الإخراج, صباح النور, هلا بن جيمة معكم كوتي ميكرو, اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام سيدي رسول الله. بعد شوي نعطيكم أنا فانغو على مختلف مواضيع فقراتنا لليوم وضيوفنا اللي بش يكونوا حاضرين معنا, بش نحاولوا ركزوا شوية على الأكتواليتي, على مواضيع عملت ضجة الفترة الأخيرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي, هذا وأكثر بعد شوية نحكي عليه. بش سمعنا سي حافظ,
7: وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق لا يعطي.
6: اللهم ارزقنا الرضا, ارزقنا القوة على الطاعة, وارزقنا الصبر عند البلاء. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله, خليكم في الاستماع, رجعينا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
4: 17 دقيقه بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحيه الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات لكل من التحق بينا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على الباوند اف ام 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. شنو عنا في الأربع ساعات هذه؟ يا ربي إن شاء الله نحققوا من خلالها الإضافة ونكونوا عند حسن ظنكم. البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحواله، جماعة اللي مخمة باش تخرج صغيرات تحوس بيهم، اللي مشين للبحر فكرة على طقسنا لليوم، درجات الحرارة، البحر كيفاش باش يكون، هذا وأكثر نعرفوه بعد شوية. كذلك نعمل جولتنا في أهم تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع أشسار. كذلك في فقرة الانفيتي اليوم باش نحكي شوية ثقافة عامة. اليوم تلميذ اليوم وطالب اليوم تنقص الثقافة العامة التي تقريبا حاضرة في كل المناظرات الوطنية، لكن تلميذ تنقص هذه الثقافة اللي هي تكون كان حصلت يعني سنوات الحقيقة من المطالعة من القراءة من المثابرة. كذلك 70% من وقتنا قاعدين نضيعه فيه حسب دراسات في سكرولينج، يعني طالعين هابطين في مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي غاية مرجوة بدون أي هدف واضح. وقت هو ثمين لكن قاعد يضيع. بعض النقاط باش نحكي فيها أهمية هالثقافة هذه، أهمية هالمعلومات اللي برشا صغار يقول لك إني توكي باش نلعب لعبة فكرية أو باش نقرأ كتاب، إيه شنو الفايدة؟ خاطر تسينسوا لهنا الصغار، وهنا نفتح قوس اسمحوا لي، استنسوا إنه المعلومة لازم باش يعمل بها حاجة، المعلومة لازم باش يعدي بها امتحان، باش يرجعها للمعلم، باش ياخذ عليها عدد وكعو. وللأسف هذا خطأ، سامحوني سادة المربين وسادة المربيات، فما برشا للأسف مومش الكل الحمد لله، لكن برشا ما زالوا يعطيوا إملاء ذاتي أو يعطيوا قصة أو يعطيوا حاجة تحفظها باش تصبها لك التلميذ ويرجعها. فما عبيد اليوم أو تلامذة في سنة أولى، راه سنة أولى يحفظوا في إنتاج كتابي ويحفظوا في إثراء سواديزان لغوي ولا إثراء يعني تعبير، إيه معنى بتاع تعبير، ويصبوه وكما هو كما حفظوه ويرجعوه. زعما تلميذ سنة أولى اللي هو مازال ما يعرفش معناه فاعل وش معناه فاعل، ومازال ما يعرفش التي مربوطة وتي مفتوحة، ومازال ما يتعرف على الجملة تحفظ فيه في فقرة باش يصبهالك، زعما باش تبقى له في مخه، زعما باش يتمكن من هاك التعابير، زعما فاهمها اصلا هاك الاثراءات وطقس ربيع وجميل والعصافير وتزقزق يعني خليه يتكون السعف البسيط المفيد اللي يكونه هو باش يعرف معناها جمله واش معناها فقره وبالتالي اش معناها نص، ومن بعد نخدمه على الزيد وعلى الاثراء. الحقيقه اليوم كيف في اللغات الكل، هذا يعني للغات الكل سواء عربية ولا فرنسية ولا إنجليزية، أحفظ صب ما جيتش. فهم شكون يبدأ يتحايل اليوم، فهم تلامذة متاع بكالوريا يعني الحقيقة نحكي معهم مبروك نجاح مبروك شنو كيفاش عديت كيفاش عديت اللغة، والله طيحتني العربية والله طيحتني الفرنسية، علاش طيحتك يعني لا غالب لا غالب يعني ما خدمت ليش ولا تقولك حفظت حفظتك الفقرات حفظت وما جات حتى فقرة منهم بتبيع مش بتجيك حتى فقرة منهم يعني انت داخل امتحان وطني ولا مناظرة وطنية والله حتى حفظت الأفكار ما عرفتش كيفاش باش نستغلها سامحني معناها إذا أنت ما عندك زاد لغوي وما تعرفش توحى وكل محمل هذاك اللغة ويتطوع باش تعبر على أفكارك ولا تعبر على رأيك علاش تقرأ فيها اللغة يعني ستاغا كوا باش تتكلم ساعة وستاغا كوا باش تكتب ولا باش تعبر ولا باش توصل فكرة يعني إذا أنت اليوم تعتبر اللغة هي عدد أو تعتبر اللي تحفظه لازمك ترجعه الثقافة العامة مهمة ما تنجم تتحصل عليها كان بالمطالعة كان انك تكون طلعة انك تلوش انك تبحث ما تقوليش اني نقرأ كان في اختصاصية فمع بعد يعني ولهنا في التاريخ تلقاه هو فاقيه وعالم وكيميائي وحافظ قال لي هذوما ناس قبل مش احنا تلقاه يعني متمكن من شتى العلوم ما قالكش اني اختصاصي نقرأ كان في اختصاص المعلومة مهما كان مش تعرفها راك باش تستعملها باش يجي نهار وباش تستغلها وباش تستعملها الثقافة العامة كيفاش تكتسب هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع الأستاذ سيف الدين قاسم وباش نحكيو شوية على يعني شخصيات من التاريخ كيفاش كانت الثقافة تبنى وكيفاش يعني إلى يومنا هذا أسماءهم تذكر للي شيء لهم إلا

يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو لما تقرأ التعليقات حولها. بالحق ما قيتش كلمة توصف. اليوم العائلة التونسية ما زالت تتقلق لما تعرف اللي المرأة حامل ببنت. اليوم طب يخرجوا ممكن هو لو فو بروبليم تاع التحليل دي بيستاج تاع سكس دو بيبي ولا تشوهات دو بياني طلعوا فما دكاترة ينوه ويطالبوا المشرع التونسي بانه يقف لكل محاولات انه هالي رابور هذوما تاع لي تيست اللي هما جوست فقط باش يكشفوا اذا فما تشوهات للجنين في الرابور. برمي الحاجات انه من الاسابيع الاولى يتجم يكشف الجنين وطالبوا قالوا انه مادام وصل ولا موجود في تونس وانه فما لا بوسيبيليتي انه المواطنين يعملوه. ناداو انه المشرع التونسي يمنع الاجهاض على خاطر الجنس نتاع المولود. ومن ضمن الحاجات هما برشا طب طلعوا في المقابل قالوا فماش علاش باش نحكيوا في مسائل طبيه معقده كيما هكا ومسائل طبيه ماهيش ما تنجمش تحكي فيها العامة أو ولا فائدة من أنك باش تصنع رأي عام حولها. واعتبروها كما عبر عنه أحد الدكاترة زوبعة في فنجان. لكن اللي اكتشفناه أنه إلى يومنا هذا فما برشا طب فما دي نوتريسيونيست فما دي جينيكولوج فما أطباء حتى عامين يحكيوا يقولوا اللي اليوم في تونس فما نساء وفما رجال فما دي كوبل لما يمشيوا للطبيب يقولوا اعطينا ريجيم اليمونتير. تصور معنا انت يوصل يقولوا اعطيني ماكلة باش نجم نجيب ولاد ما نجيبش بنية وإلا اللي جابت برشا أولاد تحبوا تجيب بنية شنو تعمل. اليوم يقول لك لما يدخلوا لقاعة الفحص وتسمع المرأة اللي هي حامل ببنت تحس بالنقص تحس بالعار تولي تبكي فما شكون يقدم على الإجهاض على خاطر السكس معناها أتوندو ما جيش الجنس اللي حاجتها بي. واليوم نداء انه معناها المشرع التونسي لازم يقف لهذه الظاهرة بين ما حكي عنه الأطباء بين الحقيقة. الواحد يستحضر يعني الآية في سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني احنا رجعنا السنوات يعني آلاف السنين التالي معناها تو وصلنا هكا وصلنا معناها اليوم المرأة كي تسمع اللي هي حامل ببنت تحس بالنقص معناها وصلنا اللي نكفروا بنعم ربي. فما عباد تجري على خاطر الصغار فما عباد تداوي بالسنين وتدعي ربي وتتمنى وتطلب من العباد باش تدعي لها باش ربي يكرمها بصغير تقول لك صغير فقط يعني. واليوم عباد اخرى تكفر بهذه النعم يعني سامحوني فمش حتى كلمة اخرى يعني بخلاف شنو الجحود هذا شنو اسكو الى يومنا هذا موجود هذا بالحق. ماذا بيا نسمع رايكم حول الموضوع. باش يكون معنا ان شاء الله دكتور فرشيشي مراد اللي هو من ضمن الأطباء الأوائل اللي حكي حول الموضوع هذا وكان عمل فيديو نادى فيه السلطات التشريعية إنهم يوقفوا لهذا الموضوع اللي يراه إنه بالحق لازمه يتطرح ولازم الناس الكل تسمع به. فما برشا ضده الحقيقة قالوا ما فماش علاش باش يعمل فيديو ما فماش علاش باش يلفت النظر متاع المواطنين لموضوع يعني هو طبي بامتياز هو معقد كذلك يعني يخص الأطباء والهدف متاعه واضح وجلي جدا هو كشف التشوهات يعني في الأسابيع الأولى واللي هو يعتبر إنجاز علمي وطبي متقدم. ووضح انه هو عمل الفيديو فقط يلفت نظر المشرع التونسي لغلق الباب امام اي مشكل اللي سماه اخلاقي. هذا واكثر ان شاء الله باش يكون معنا في حدود العشرة دكتور فرشيشي مراد للحديث حول هذا الموضوع حول الفيديو اللي لقى رجا هو والفيديو متاع دكتور احمد سوقي كذلك اللي برشا جاوب عليه واللي طلع كذلك وضح في فيديو ثاني انه الهدف فقط هو اخلاقي بامتياز وانه يجب اليوم الحديث عن كل ما هو مسكوت عنه وكل الممارسات اللي بالحق ولات صادمة واللي تقلق

0: برشا الأطباء. هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع بعضنا. كذلك باش تكون عنا مداخلة من أستاذة نشحت في مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم محتوى تعليمي تعطي كذلك نصائح. باش نحكيو اليوم حول اللغات، كيفاش صغيرك اللي في السنوات الأولى متاع تعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كيفاش يستثمر باش يتعلم بطريقة صحيحة، كيفاش تبني له باز صحيحة. وديما اليوم مشكلة يقولك ما عندوش باز صحيحة، تلميذ فاتته سنوات يلقى روحه دخل في الكونجوكيزون والغرامير وغيره والباز ما عندوش. هذا وأكثر باش نحكيو فيه، كيفاش تستغل كذلك هذه العطلة باش تعطي الولدك نصائح تكون علمية، نصائح بيداغوجية سورتو ترجع عليه يعني بالمنفعة وتخليه قادر على أنه يتعلم اللغات بطريقة سليمة وبسيطة وصحيحة، خاصة كما يقولوا أهل التعليم بيداغوجية. هذا وأكثر باش نحكيو فيه. مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم أراءكم على 71-134-396 وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج. تلقاوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام. احنا وزلنا مواصلين مشوارنا، خليكم في الاستماع. راجعينا
1: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.
2: مقيد الشهر على لارما فام مع عقارية جلولو، من تو تنجم تشري أبارتمان وتخلص على 3 سنين. بيل لازور، أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمان اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98-120-201 ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
3: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة

0: نرجع لكم بعد شوية.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيما.
1: رجعنا لكم مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحيه الويكاند تاريخ لحد 5 جويلية 2026. يا رب يوم البركه والخير على الجميع. الاعداد او العدد الثاني اليوم من برنامج صبحيه الويكاند في البرمجه الصيفيه، ان شاء الله يا رب نكونوا عند حسن ظنكم. 8 حتى النصف النهار على امتداد 4 ساعات. مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم على 71 134 896 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند اللي تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. قيت على فقرتنا لانفيتي. في لانفيتي سعيدة جدا أني نستقبل بحذية سيف الدين بن قاسم، أستاذ في التاريخ، باش نحكيه على الثقافة العامة. الثقافة العامة اللي كل أستاذ يقول لك السؤال المرة هذه متى ثقافة عامة، يعني مش متى تحفظ لي درس وتصبه لي، وتبدأ حيرة التلميذ. ثقافة العامة القوى حاضرة اليوم كذلك في المناظرات الوطنية، ونتصور هي أول الاختبارات يعني الحاسمة واللي تكون التصفية الأولى من خلالها بالنسبة للمتناظرين، اللي هي ما تكون كان حصيلة سنوات الحقيقة من المعلومات، من القراءة، من المطالعة، من المثابرة. كذلك اليوم التلميذ التونسي اللي يقول لك هذا ما قريناش في الدرس، هذا ما شفناش، هذا ايش نعملوا به حتى نقراو فيه، هذا الدرس هذا مش باش يطيح في الامتحان، يقراش، ما يراجعوش، ما يهتمش اصلا به. هل يعتبر يعني هو مشروع مثقف؟ هذا واكثر باش نحكيوا فيه مع استاذنا. اهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الخير مدام هلا، وصباح الخير كافة المستمعين ومتابعين إذاعة رام اف ام.
1: نورتنا وشرفتنا،
2: يعيشك
1: الأسطورة والحقيقة. شنو حوال
2: هي حسر على الأسطورة والحقيقة، نرجع لها في رمضان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. سيف نلقاو يعني حسب سبر آراء يعني العامني ولسنة 2025 يقول لك التونسي يقضي في المتوسط 61 ساعة شهريا، 61 ساعة شهريا على موقع فيسبوك، مقابل بعض الساعات وما يقارب الدقائق في بعض، فما شكون 16 دقيقة ماكسيموم في قراءة كتاب. ولهنا يقول لك الأغلب إنها كتب تعود يعني الاختصاص أو في ضمن البرنامج المدرسي إذا تم يعني
2: معناها المطالعة المختصة،
1: المطالعة المختصة أو المطالعة لهدف أو غاية النجاح. يبين كذلك إنه 11% فقط من التوانسة اشتروا كتابا واحدا على الأقل خلال سنة، يعني خلال سنة كاملة شربش كتاب، رواية، حاجة.
2: وشوف يقرأها في العام هكا ولا لا؟ شري ولا. إيه كتاب، شري كتاب في العام، أما هل إنه يقرأها في العام هكا؟ خاطر فما إحصائيات تقول إنه التونسي عموما يقرأ كتاب كل عامين، معناتها في العام في المعدل يقرأ نص كتاب، اشتري كتاب
1: نص كتاب.
2: بينما نلقاو الدول الأخرى، تو نحكيو مثلا على أوروبا عموما، أوروبا الأوروبي يخصص 200 ساعة في العام في السنة للمطالعة، معناها بمعدل تقريبا نصف ساعة أو أكثر يوميا للمطالعة. والكوريا الجنوبية واليابان هي ثقافة يومية عندهم، عندها في العادة الأسرية يقرأوا وقت اللي يبدأوا الوالدين يقرأوا في قصة لصغيرهم اللي هو صغير، وقت اللي يكبر يولي يقرأ في القطارات، في وسائل النقل، في الحافلات، في الحدائق تلقاهم قاعدين يقرأوا. فنلندا المعروفة من أكثر الدول مطالعة، يوصل الفنلندي المواطن يقرأ حوالي 16 أو 17 كتاب سنويا، معناتها شوف الفرق بين التونسي والفنلندي تقريبا الضعف 27 مرة،
1: مشكلة
2: فواز 27.
1: ونقارنوا في روحنا بيهم،
2: ونقارنوا ونحبوا نتقدموا، باش نتقدموا إذا كان نحن ما نقراوش وما نطلعوش. أقرأ أي حاجة، رواية، أقرأ كتاب في التاريخ، في الجغرافيا، في العلوم الطبيعية، في أي حاجة، في القانون،
1: المهم معناها حاول تحصل على معلومات. ويقول لك شنو عم بيها يعني
2: هذيك الثقافة،
1: تدخلش صلب اختصاصي مثلا انت وحد فما شكون حتى يوصلوا حتى العلوم يعني اللي قراوا تبع البرنامج الدراسي، يقول لك محسوبش باش يفيدني يعني كي باش نعرف اكس ولا باش نعرف دلتا ولا باش نتمكن من الحاجات هذيك، يعني ياسر فما استهتار.
2: لازم تعرضك مرة في حياتك، لازم تتفكرها المعلومة كي تقراها حتى تتعدى عليها نعرفش يعني 3 سنين 4 سنين بعد وقت اللي تتعرض للسؤال تتفكر طول المعلومة اللي قريتها عندك مدة في كتاب حتى وقتها ما حاجتكش بها. توا شنو يقولوا هما توا الجاحظ يقول لك القراءة هي عقل غيرك تضيفه إلى عقلك. معناتها وقت تقرا كتاب اي معناتها حتى الهاو عنا الادباء والمفكرين العرب نتاعنا شنو قالوا هو عقل القراءه هي عقل غيرك تضيفه الى عقلك. معناتها هي فكره وخلاصه نتاع شخص اخر كتبها انت باش تقراها باش تتحصل عليها وترسخها في ذهنك.
1: معناها هو سنواته من المطالعه ومن التفكير باش يختزل هيك فكره
2: باش يختزل هيك الكتاب اللي انت باش تقراه باش تضيف معلومات اخرى ولا باش تقعد تحافظ على المعلومات اللي عندك واللي تبدا تندثر خاطر انت ماكش تحافظ عليها وماكش قاعد تجدد فيها
1: مش قاعد تستثمر فيها كذا
2: مش تستثمر
1: فيها. اليوم شكون معناها ما يؤمنش بالتدوين ما يؤمنش بالكتابه فما شكون يقول لك اني نطالع ما نقرا سوغ انترنت مثلا كي نلقى كاتب ولا نلقى حد مهبط تدوينه نقراها.
2: هو الكل مفيد نحن ماناش ضد انه يقرا هكاك. تو الفنلندي قلنا يقرا حوالي 16 كتاب في العام ولا منهم 10 كتب ورقيه واربع كتب صوتيه خاطر فهم الكتب الصوتيه تو معناتها الاحصائيه تقول وكتابين الكترونيه معناتها يقرا زوز كتب بي دي اف زاد ويسمع اربع كتب بالصوت.
1: معناها لهنا فما عباد تقول لك ما عنديش وقت معناها تنجم المراه وتقضي في شهورها والا
2: تسمع
1: تحط
2: ما عندكش وقت اذا كان تخصص هاو عندك وقت تو كنت تعطي في الاحصائيات استعمال فيسبوك قداش
1: 61 ساعه شهري
2: ايه نقص منهم نص ساعه في النهار خاطر
1: وقت قاعدين في سكرولينج هو تو الحقيقه سيف فوا تو العبيد مش واحد يكون زاد واقعي وصريح كي يلقى معناه نص طويل على فيسبوك ما يقراش الكل راه يقرا 3 سطور 4 سطور
2: ويتعدى
1: طويل وكان قاه بالعربيه وقاه عربيه يعني هكا دسمة
2: تظل صعيبة شوية
1: تظل صعيبة يتعدى باللغة الفرنسية حدث ولا حرج يعني يحبوا فيديوهات الفيديوهات هذا العبيد يتقدم في محتوى يعني قيم
2: كيف
1: محتوى طويل يقول لك ليه طويل برشا وفيش يقول يعني كلام صعيب
2: كلام صعيبة ضايا فك علي منه دخلني فيه هاني وقت اللي هو الكل مهم في تكوين شخصية وفي تكوين الثقافة العامة متاعك
1: ويقول شنا بيها الثقافة العامة
2: هك تستحقها كما قلت انت في المناظرة مثلا في الحياة العامة هي الثقافة العامة للحياة العامة في حياتك باش تعيش اذا كان انت تكون مش مثقف اقتصاديا مثلا مش ما قلنا لك تكون انت معناتها مختص في الاقتصاد لا تكون عندك الابجديات نتاع الاقتصاد انك تعرف تتصرف تعرف السوق والمتطلبات
1: بالله تعليقا على مدام إيناس هميلة قالت بربي علاش ديما تبدو بالغرب هو المثال والقدوة متاعكم في كل شيء استدلوا بالتاريخ احنا جست قدمنا الإحصائيات
2: خاطر توا العرب
1: خاطر العرب
2: الإحصائيات زادة كيف قاعدين يوخروا مهمش يقرأوا برشا احنا عطينا شكون أكثر الدول اللي تقرأ
1: أما مدام أنا مش نحكيه على عرب ومن تونس يعني من إفريقيا
2: من إفريقيا بصفة
1: عام الفترة الوسيطة كيفاش كانوا يقرأوا ما أصبر شوية مدام
2: وحتى كي ذكرت قلت معناتها شكون اللي شجعوا على القراءة ولا من المأثور اللي يقولوه على المطالعة ذكرت الجاحظ ونتفكر بيت شعر للمتنبي من قبل من اللي نقرأ في الكوليج معناتها حافظوا بيت شعر ضايع يحكي على الكتاب شنو يقول للمتنبي أعز مكان في الدناء سرج سابحا وخير جليس في الزمان كتاب هذه ما أكيد يعرفها برش معناتها عنا حتى العرب أحمد شوقي كيف زاد قال على المطالعة وعلى الكتاب في بيتين من الشعر قال أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وفيا إلا الكتابة كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابة
1: على خاطر فضل الكتاب يقول لك خير أنيس
2: ايه؟
1: هو الكتاب يعني في بعض الأحيان خاطر مش تحكي مع العبيد تحسهم مش يفقروك معرفيا مش يفقروك مع أنه فما عبيد ترتقي بيك وتعطيك أفكار وغيره لكن بالحق محتاجين يعني لأنس الكتاب اليوم صغيراتنا للأسف تاخذ فيهم برشا مشتتات
2: هذه معناتها الفكرة اللي قلتها تفكرني بقول ابن رشد اللي باش نحكيوا عليه من بعد من العرب معناتها ابن رشد ومفكر ومعروف شو يقول لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف
1: صحيح
2: اللي ما يعرفش يسكت تو يقل الخلاف مش الاختلاف الاختلاف محمود نحبوا الاختلاف
1: مثلا
2: اما الخلاف اللي باش يولي شجار ويولي عرك اللي ما يعرفش يسكت
1: فما عبيد غير قادر على الاستماع على الانصات معناها شوفي انت اختلفت مع في كلمه في فكره صغيره يولي خلاف تولي ما يولي عرك يبدا معناها كانه ينصر
2: وتلقاه ما عندوش حتى حجج ما عندوش حجج باش يقنعك وباش يضح الحجج نتاعك لكن تيش تصحيح في الفكره نتاعو اللي هي غلطه ويكون نقاش عقيم وبيزنطي ومتستفيد منه بحد شيء ومضي على الوقت وإهدار وزي
1: بيئة التلميذ اليوم وانت يعني قاعدة تتعامل معهم يوميا, شنو اللي قاعدة تلاحظ فيه سيف؟ شنو اللي قاعد مخليهم بعيد بعاد يعني على الكتب بعاد على التحليل؟
2: فما التحديات, احنا المطالعة تفيد في التحليل, تفيد في التعبير الكتابي والشفوي, تفيد في معناتها كيفاش احياء العقل, احياء العقل انه العقل ما يوليش في خمود وركود, خمول وركود وما عادش يفكر, تعاون العقل على انه معناتها يتحرك ويفكر وينقد وبش تفتح افاق انه يولي يتخيل حاجات اخرى ما كانش نعرفش. انتقر الرواية تقول معناتها عجب كيفاش الروائي والاديب كتب الفكرة هذه, كيفاش جات المخ انت ما كانتش تجي المخ بكله, ما كنتش تتخيلها حاجة تصير, تلقاها فكرة موجودة والحكاية موجودة
1: في بعض الحين حتى تلقاها يعبر لك على خويج نفسك انت, يعني تقول سبحان الله يعني كاني نفس الفكرة ونفس التخاطر ومتاع الفكرة لكن بأسلوب بطريقته. في بعض الحين يقول لك يعني اليوم الناس كلها عندها الأفكار فقط فما شكون يوصلها
2: الطريقة متاع الإيصال, فما شكون تبدأ عنده الفكرة ما ينجمش يوصلها, فما شكون تلقاه يوصلها بسلاسة الفكرة اللي عنده يوصلها.
1: وشنو الفرق بيناتهم؟ كيفاش شنو
2: فما الانسان فما نجم يكون السر. احنا مش بنحكيوا على التقنيات مثلا توا في التعليم يقول لك البيداغوجيا, انت والبيداغوجيا متاعك كيفاش طريقة ايصال المعلومة, طريقة متاعك اللي باش توصل بها المعلومة وتبسط بها المعلومة وتهيكل بها درس وتدخل برشا حاجات معناها تقنية في هذه من تقنيات التدريس. لكن فما ساعات انسان تكون رباني تلقاه ماهوش استاذ ولا معلم باش يقري, شخص عادي ينجم وقت اللي يحكي لك حاجة يوصل لك الفكرة اللي يحب عليها. فما ليلة تلقاه قد ما يحكي متفهم منه حد شيء.
1: أما زادة باش تكتسب هذا لازم يكون دارس وقاري ومطلع على برشا.
2: دارس وقاري فما أني ديما نفرق
1: عايبي
2: فما شكون ممكن يختلف معايا مثالش أني فرق بين الدارس والقاري وبين المثقف. أني نعتبر فما شكون مثقف وهو مش قاري, معناتها ما قراش ما تعلمش ما قراش في المدرسة لكني طالع يقرأ الجرايد تعلم القراءة والكتابة البسيطة وقعد يطالع يقرأ الكتب يقرأ الجرائد
1: يسمع
2: يستمع صحيح يقرأ الروايات يقرأ الشعر, لكن هو ما هوش مختص أكاديميا وممكن ما وصلش حتى للباك. وتلقاه مثقف يفهم في الرياضة يفهم في الاقتصاد يفهم في القانون يفهم في التاريخ يفهم في الجغرافيا يفهم في الفيزيك يفهم في هذوم الكل,
1: فما بالحق
2: يفهم في علم النفس.
1: تلقاه يطالع تحسن الاستماع وكلقى فما معناه ويعطيه لكل زادة مقام يعني كل شخص يعطيه المقام متاعه يسمع التحليلات ويقولك والله دكتور الفلاني قال وقال ويستشهد ويبني حجج. فما شكون يرفض رفض الرفض القاطع والبيت
2: الدغمائي هذا كان يحب يقبل حد شيء.
1: الفكرة
2: اللي عنده الفكرة اللي عنده في مخه هذيك هي الصحيحة والبقية كل غلطي ما يسمعش. اسمع وانقد.
1: فما شوية ايجو اليوم اللي تحس روحك انت ما وصلت تخذيت شهادة معينة ولا وصلت النيفو معين, فكل ما كل ما هو اخر وكل ما عنده فكرة اخرى مغايرة لا تقبل به.
2: من المفروض ما يصيرش هذا خاطر اللي يكون متعلم وصل خذي شهادة الا انه معناته يقبل. يعني نعتبر المتعلم واللي يوصل لخذي شهادة علمية معناتها راقية ما نجمش يكون فكرته هي الصحيحة والأفكار الأخرين كل غالطين. ليه ليه تجم تكون نظرية متاعك تستوجب الدراسة وتستوجب النقد زاد ما هيش معناتها حكرا على النقد ما يتمش نقدها وإلا تشكيك فيها عادش بيه. انت جبت نظرية النجم ماني نختلف معاك فيها
1: يكون عندي نظرية أخرى ولازمنا كذلك يكون فما شوية تحظر زاد حتى في الإجابات. يعني في بعض الأحيان نلقاو برشا عنف ويعني
2: فما ساعة تولي مع أنت عرك شخصي
1: صحيح. أعطينا شوية من التاريخ هكا من تاريخنا الجميل كما طلبت مدام إيناس تحية ليها لكل مستمعينا في فرنسا تقول نسمع فيكم من فرنسا كل جاليتنا بالخارج يسمع فينا www.rmfm.net ولا يشوف فينا على الفيسبوك. حقيقة حوار وزرفتح برشا سافرنا عبر القارات اليوم شان الجغرافيا
2: نرجع للعرب ميسالش احنا ما ذكرنا الجاحظ وذكرنا المتنبي اللي هما يقرأوا ويكتبوا ودباء ومفكرين عنا معناها في العرب ما نجدي ما نستشهدوا بالغرب لكن توا في الواقع شكون اللي قاعد يقرأ؟ اعطينا الدول اللي قاعد تطالع احنا رجعنا للإحصائيات في القرن الواحد والعشرين انهم الدول العربيه اللي قاعده طالعه برشا ما فهميش هكا علاش عطينا دول اللي قاعده تقرا وطالع
1: حسب الاحصائيات.
2: لكن نرجعوا للتاريخ مثالش خلي يقول لك ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر
1: ما عندوش مستقبل
2: خلي نرجعوا للتاريخ نتاعنا. ذكرنا ابن رشد بكري في المقوله نتاعو شكون ابن رشد ابن رشد انت شنو تعرفوا فيلسوف
1: فيلسوف
2: ابن رشد هو فيلسوف صحيح وطبيب وفقيه وقاضي عاش في الأندلس، جمع بين الفلسفة والفقه والطب والفلك، واشتهر بالشروح العميقة في الفلسفة لأرسطو، حتى يلقبوه في أوروبا بشارح الأكبر خاطر شرح فلسفة أرسطو.
1: معناها تمكن منك الفلسفة وعمل لها بعد تحليلي أناليز، وكان في نفس الوقت يقرأ في الطب ويقرأ في القانون ويقرأ
2: في كل شيء، في الطب والفلك والقضاء والفقه، معناتها في الدين تلقاه في الفلسفة اللي هما توا ديما معناتها حاجتين يشوفون بعض على بعضهم. إذا كان يتفلسف يقولك راهو بعيد على الدين، وإذا كان متدين راهو متعصب. لا، ابن رشد كان فيلسوف وفقيه وشد منصب معناتها قاضي،
1: قاضي نعم،
2: وكان طبيب ويعمل الدويات معناتها يساهم في صنع الأدوية وفي الفلك، علم الفلك كان هذوما الكل باش اكتسبهم بالمطالعة،
1: بالمطالعة
2: يقرا في الاختصاصات الكل قبل يكونوا مختصين في كل شيء. فماش هذايا طبيب لازم يكون طبيب ما يفهمش الفلسفه وما يفهمش الفقه،
1: طبيب لازم يكون يفهم في السوسيولوجي باش يعرف المجتمع اللي هو باش يخدم فيه، يفهم في البسيكولوجي زاد باش يعرف كيفاش يهز معنويات مريضه، لازم يفهم شويه في الفارماسيه، وكان مش لازم يستوعبها الكل يعني هذا الكل.
2: وخاصه الفتره اللي عاش فيها هو ابن رشد كانت معناتها الكتابات متشعبة صحيح. في الاختصاصات الكل، وهذا التقاطع اللي نحبه نرجعوا له.
1: كان ما برشا تناظر كذلك، مفكرين يجيبوهم مش تناظروا مع بعضهم
2: قبل الخلفاء معناتها في البلاط متاعهم يجيبوا شعراء ويجيبوا الأدباء وهكا يقول الشعر، والآخر يعطي معناتها زادة كيف كيف الشعر
1: هذا يختلفوا في فكرة بركة يعملونهم في الساحة.
2: فما الخليفة معروفة برشا الخليفة العباسي
1: مأمون
2: خليفة العباسي نسيت اسمه، حصيله الثاني، وقت اللي كان يحفظ الشعر من أول مرة القصيدة وقت اللي تتقال، أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان يحفظ القصيدة وقت اللي تتقال له من أول مرة، وحكاية الأصمعي معروفة، مشي قال له القصيدة متاع، فما شعراء يمشي ويقولوا القصيدة متاعهم للخليفة، فكان الخليفة يحفظها من أول مرة، يقول له لا القصيدة متاعك هذه نعرفها، معناتها شعر ضاي مسروق ما هوش جديد مش متاعك أنت، وهاو عندي جارية هي كانت تحفظ من المرة الثانية مش الشاعر قال المرة أولى والخليفة عاود المرة الثانية ولو مرتين ولا
1: مرتين،
2: هي حفظت الجارية، كان يناديها يقولها تعرفها القصيدة الفلين، تقوله نعرفها تقولها ولو ثلاث مرات، فما غلام يحفظ المرة الثالثة كيف كيف، قوله مش كان أني حفظها، أني حفظها والجارية حافظة والغلام حافظ، معناتها ما هيش متاعك، وكان ما يعطيهمش حقوقهم على أساس خاطر اللي يكتب قصيدة يعطيه الورقة اللي يكتب عليها ولا علاش كانوا يكتبوا الوزن متاعها،
1: الوزن متاعها ذهب نعم،
2: فكان هو ما يحبش يخرج الفلوس من بيت مال المسلمين ما يعطيش. قولوا انه الاصمعي يفهم الحكايه وكل، فجاب له قصيده صوت صفير البلبل صعيبه شويه، تعرفها صوت صفير البلبل هيج قلبي ثميلي الماء والزهر مع زهر اللحظه المقالي وانت يا سيده لي وسيدي، حسيل وطويله وصعيبه، فما نجمش يعاودها المره، ما حفظهاش المره الاولى ما نجمش يعاودها، نادى الجاريه ما عرفتش، نادى الغلام ما عرفش كيف كيف خاطر يحفظ المره الثالثه، قالوا به معناتها قصيدة متاعك ومثالش تاو نعطيوك هات القرطاس متاعك معناتها فاش كتبت خلي نعطيوك وزن الذهب، قالوا الحقيقة ما كانش عندي قرطاس، ورثت عمود من الرخام من عند والدي معناتها وكتبت عليه باش يفلس الذهب الكل معناتها باش يخرجوا باش يعطيه، قالوا مثالش راني سامح في حقي معناتها واعطي الشعراء الاخرين حقوقهم. هذه الحكاية المداولة على كيفاش كانوا الخلفاء وعملوا وبيت الحكمة للترجمة يعني. وكل معناتها العباسيين اهتموا بالترجمة واهتموا بالعلوم واهتموا، وفي إفريقيا زاد نفس الشيء كما ذكرنا ابن رشد، واللي عرضوهم بعد شو عملوا له ابن رشد؟ حرقوا له الكتب
1: نتاعهم صحيح على الأسف،
2: معناتها الكتب اللي عندنا نحن توصلوا نتاع ابن رشد هم اللي منعوهم التلامذة نتاعهم وبعد ترجموا. الشخصية الثانية ابن الجزار القيروان،
1: طبيب
2: ابن الجزار القيروان الطبيب، علاش نحن كلية الطب في سوسة شنو اسمها
1: مجزار.
2: كلية الطب من الجزائر، طبيب تونسي، وفاش مختص زاد
1: في الأعشاب وفي صناعة
2: يصنع الأدوية وكله، هو معروف طبيب، لكن كان زاد من خلال المطالعة المختصة متاعه والعميقة اللي ظهرت تجارب الأطباء اليونان والرومان وكل، منين نعرف منظومة التجارب من الكتب كان يطالع يقرأ، وكيف كيف كان منفتح على العلوم الأخرى. ابن الجزار ابن خلدون ابن خلدون فاش مختص
1: علم الاجتماع اللي هو معروف،
2: يقول مؤسس علم الاجتماع الحديث
1: في التاريخ
2: ومختص زاد يقولوا في التاريخ خاطر ياخذوا عليه، والكتاب الشهير متاعه
1: المقدمة اللي هي مقدمة كتاب مش هو مش بينهم كتاب، المقدمة هو كتاب
2: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العربي العربي والعجمي والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.
1: أيوة
2: كتاب العبر هو تشهر معناته كتاب العبر كلمة له خاطر عنوانه طويل، اشتهرت منه المقدمة.
1: المقدمة متاعه
2: هي المقدمة اللي كتاب العبر خاطر كتاب العبر كبير برشا، اشتهرت المقدمة اللي هو حكي فيها برشا، حكي على التاريخ، حكي على واللي أسس لعلم الاجتماع. شنو يقول على التاريخ ابن خلدون؟
1: في ظاهره هذيك
2: هذيك المعروفة التاريخ وفي ظاهره لا يزيد على الأخبار وفي باطنه نظرا وتحقيق، اللي هي أطول من كيكة. يحكي زاد على التاريخ يقول لك إن التاريخ فن من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليها الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأقيال ويتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد عن أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق.
1: احنا اليوم عملنا ثقافة العامة.
2: هذا يحكي لك على تاريخ اللي هو شنو يقول لك في الظاهر متاعه هو أخبار عن الملوك
1: يعني
2: على الصراع
1: يعني في قرون أخرى وفحنا فتناهم وإحنا متحضرين عليهم ومعنه
2: أقل في الظاهر متاعه إنه تقول أنت كما يقولوا تو مثلا تلمزة علش نقراني على حرب وعركة صارت قبل شن دخلني فيها، هذيك الأخبار معناتها خبر صار قبل، لكن في الباطن متاعه تاريخ شنو هو؟ تحليل، هو نقد، هو تفكير، هو كيفاش كانوا يعيشوا معناتها أنت من الحدث ولا الخبر ذاك باش تكتشف.
1: هو الإنسان تباع لا تتغير يعني تقريبا، هي ثنائية الخير والشر الموجودة، ثنائية السلم والحرب موجودة دائما.
2: صحيح.
1: التكتيك يختلف من شعوب إلى شعوب، يعني نحس ان اللي بالحقيقه التاريخ راه باش يتكون في الجغرافيا في السياسه في
2: شيء. وعلى فكره نحن راه اختصاصنا تاريخ وجغرافيا، معناتها استاذ في التاريخ والجغرافيا
1: نعم.
2: ديما مرتبطين ببعضهم
1: الجغرافيا. صحيح. يفهم في الجغرافيا السياسه، يفهم أكيد. يفهم يعني علاش الشعوب هذيك تحط عينها على الاراضي هذيك في حد ذاتها خاطر فيها خيرات فيها غير بالطبيعة. يفهم التكتيك، يفهم طبيعه تلك الشعوب تركيبتها، كذلك الشعوب اللي معناها تعديت وغزيتها كيفاش يعني أثرت فيها، هذا الكل يعني مهم جدا باش تفهم وتحلل حتى واقعنا اليوم، خاطر يعني كما قلت أنت اللي من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل، تنجم تفهم الحاضر من غير بترجع للتاريخ وتفهم تركيبة ذلك الشعب ولا البنية الجغرافية الديموغرافية أو الرقعة الجغرافية متاعه شنو خصائصها. فنتصور يعني كل إنسان ما يقبلش أو ما يفهمش معناها تاريخ وأهمية أن نقرأ الكتب هذه ونفهمه، حتى نفهمه في إطار حكاية يا سيدي ميساج.
2: المهم تستخلص منها العبرة،
1: العبرة فولا.
2: خاطر فماش حكاية فيهاش عبرة، إذا استخلصت منها العبرة وشديتها معناتها مش أنا أي عرفت أنه فما عبرة في الحكاية وبعد ما تعملش بها إيش عمل؟ إذا كان أنت ما تاخذش بنصيحة ما استفدت شيء، أما إذا كنت وظفها في حياتك باش تستفيد باش تستفيد برشا. معناتها اللي يقرا واللي ما يقراش فما فرق كبير بيناتهم.
1: شنو النصائح تنجم تقدمهم سيف؟ ناخذنا من وقتك برشا اليوم، يقول لك اني توا يعني ما بعثتني الوقت باش نقرا كتاب مختص ولا اني معناها مانيش مطلع في اللغات باش نقرا كتاب معناها كتب متخصصه، فشنو تجاوب؟
2: يعني حتى شبيه ما فاتك حتى شيء، تنجم تقرا في اي وقت وخاصة العطل تو كيما هيك التلامذة والطلبة استغلوا العطل في المطالعة. اقرا الحاجة اللي تحبها، اقرا تحب تقرا منعرفش يعني مجلة مقالة في اختصاص تحبه اقراه، ميسالش اقراه وتعدل الى بعده،
1: المهم اقرا
2: استخدم، المهم اقرا
1: واستخدم
2: تتحسن اللغة متاعك تتحسن والتفكير متاعك يتحسن.
1: احنا نحبوا باقيت ماجيك، المشكلة العبيد ما تؤمنش بالزمن
2: ما تنجمش كيكا. وحتى فما مقولة يقول لك القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت، أما الذي لا يقرأ فلا يعيش إلا حياة واحدة. الحياة متاعه اللي يعيش فيها هذيك، لكن وقت اللي تقرأ أنت بلاصة تنجم تكون مشيت لهاش وما سافرت لهاش، تقرأ عليها تحس روحك تعيش في المكان هذاك عبر القراءة، يعني. معناتها تسافر عبر القراءة
1: نصيحتك للصغيرات اليوم الأولياء لازمهم هم يشدوا كتاب زادة باش يقنعوا صغارهم
2: بالطبيعة اليوم. إذا كان هي العادة ما تدخلش معناتها تكون عادة أسرية في العائلة ما تنجمش تلوم عليهم الآخرين خاطر الصغار هما باش يتأثروا بالبيئة اللي ينشأوا فيها. إذا كان ينشأوا في بيئة تشجع على المطالعة وحتى تشوف الهدايا أنا يعني والله من أكثر الهدايا اللي تفرحني هي الكتب. وفي أعياد ميلادي معناتها سواء أصحابي اللي يهديولي ولا عائلتي ديما لازم فما شكون يهدي لي كتاب كتب ديما فما كتب معناتها في الهدايا. إذا توا شكون مازال يهدي كتب أقلية كان نعملوا إحصائيات والله تلقاها أقلية
1: يعني مازلت متخصص أقلية يهديو ليش كتاب الحقيقة
2: إيه قلت أقلية اللي يهديو خاصة تو معناتها الجيل الجديد اللي طالعين وكل ما عادش يشجعوا على القراية يهدي له كتاب وشجعوا إنه يقراه وحتى في البرامج زاد متاعنا قبل نتفكر وقت نقرأ في الكوليج معناتها في المرحلة الإعدادية كان فما حصة للمطالعة بعد في الليسي ما عادش تو ما عادش نشوف الحقيقة اللي يقرأ في الكوليج ما عادش نشوف فيهم عندهم حصة مطالعة
1: حتى لو كان موجودة ديما يعملوها الصورية معي هم التلامذة ما يحبوش ما
2: إيه ما تعطيه كتاب قلوا بعد جمعتين يرجعوا مش باش يقراه أكيد هو التلامذة معناتها الأستاذ يحاول ويسعى خاصة في اختصاصه
1: معناتها لين حلول معناتها حتى اللي ما يقراوش الورقي نجموا يسمعوا فما كتب صوتية ما فيها بيس المرأة وانت تخمل في دارك وانت صغيراتك ميساج حتى لو كان ما انتبهوش المرة الأولى المرة الثانية لازم فما كلمات باش توقع في ذهنهم باش يسألوك
2: لازم حتى انت تحس روحك تقرا ساعات حاجة وتحس روحك ما شديت منها حتى شيء ميساج بعد وقت اللي تسأل على الحاجة ديك تلقى المعلومة عندك
1: معلومة حاضرة
2: أني تصير لي
1: البودكاست أسمعوا ماني أي حاجة مهما كان
2: أما الحاجات المفيدة مش البودكاست التافهين زاد
1: لا لا البودكاست متاع عبيد مختصة اللي يجيبوا يحللوا ويحكيوا في معبيد شركة تجاربهم زاد ما فيها بيس انك تتعلم
2: بطبيعي كل باهي كله مفيد
1: كله مفيد ما نجمتش حتى وانت شاد التليفون مثالش حط كتاب بي دي اف على
2: ميت المهم ما تعديش في ما لا يعني معناتها تتفرج في حاجات
1: ممكن 61 ساعة في الشهر
2: صادم يوكي تبدأ تتفرج في برشة فيديوهات زاد توكي تشد كتاب باش تعدي حتى من 10-20 دقيقة مثالش في النهار باش تقرا الصفحات اللي تنجم تقراهم في نفس الحاجة ما تصيرش لي لكن إذا كان تشد التليفون وتبدأ تعدي في الريل وتبدأ تتفرج شوف قداش في نعرفش إني 5 دقائق قداش من معلومة تعديت عليها ممكنش باش تشد منهم حتى شيء
1: واضح معناها ماذا بينا تختاروا لصغيراتكم تعطيوهم من وقتكم وانتم تكونوا القدوه لهم راي ثقافه بالحق راي ثقافه الثقافه العامه هي حصيل سنوات من القراءه من المطالعه من الشغف بالحق الوقت اللي باش تعديه سامحوني في الكلمه في النميمه تنجم تعديه وانت تقرا في كتاب وتربح تربح يعني افكار خير من اللي تربح ذنوب يعني هذه أبسط صورة يعني وأبلغ صورة رائعة في وقتنا الحالي الحقيقة 70% من وقتك استثمره في حاجات تنفعك في كتب يعني تعلمك كيفاش تربي صغيرك في حاجة تنفعك يعني في حياتك كيفاش تقدم احرصوا انكم تعملوا يعني شهادات اونلاين توا فما شهادات مجانية ودروس مجانية تكونك يعني
2: اي حاجة تنجم تتكون فيها معناتها يشارك ما عندك ما تخسر بالعكس باش تستفيد خير من تضيع وقتك قاعدك كبر
1: والله شكرا لك سيف الدين عايش. بن قاسم استاذنا العزيز ان شاء الله عايش. ديما تنورنا وتوعدنا بحويجات ان شاء الله في الصيف
2: ان شاء الله
1: بعد الاسطوره والحقيقة
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا لك نورتنا وشرفتنا هذا شو كان عنا في لانفيتي ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحيه الويكاند خليكم في الاستماع راجعين
3: صبحيه الويكاند ترجع لكم بعد شوية
4: بقية الشهر على نرم افام 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكمبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير
3: أنا اخترت كونكورد
4: وانتي وقتش
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا مفروشات لبسة اكسسوارات وكل لوازم العروسات بيوت نوم صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: صبحية الويكاند على رم اف ام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رم اف ام.
4: 32 دقيقة بعد التسعة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم مع صبحية الويكاند. ريتم كذلك مازال يقوى في الصبحية. مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج. القوها دائما على صفحتنا الرسمية باش اوفيسيال راديو أرام فاما. وقايت باش نشوفوا أحوال طقسنا لليوم في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله
4: في الويكاند في العادة الناس تقوم مخر شوية وفهم شكون لا يفضل انه يمشي للبحر في ساعات صباح الاولى في نفس الوقت يستمتع بجمال البحر انه يكون فارغ وهادئ وخاصة انه يتجنب انه يتعرض لأشعة الشمس اللي في العادة تكون قوية وقوية برشا. فهم برشا تنبيهات في خصوصها من وزارة الصحة من معهد الوطن للرصد الجوي خاصة من 11 حتى للأربعة تبلغ الذروة امتاحة. اليوم البحر ملائم للسباحة كل ظروف المناخية تشجع أن نمشي للبحر لكن هذا ما يمنعش أن نلتزم بالمعطيات وبكذلك بكل العلامات اللي تكون الحماية المدنية مشرفة عليها على حسب الشواطئ أو على حسب حالة البحر وقتها. مجموعة من المعطيات دي ما نحاولوا نركزوا عليها ما ننساوش باش نشربوا برشا ماء نستعملوا واقي شمسي نحاولوا قدر الامكان نلبسوا المظلات نتاعنا التونسيه سعف ونحاولوا نلبسوا دبش بي يكون خفيف لكن بأكمام وألوانه تكون فاتحة. هذه تقريبا مختلف النصائح اللي كانت قدمتها وزارة الصحة باش إن شاء الله يربي يتعدينا الصيف خفيف بدون ما نسجلوا فيه أي مشاكل صحية وخاصة ضربات الشمس. حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي طقسنا لليوم يقول سحب قليلة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة خاصة بعد الظهر. الريح باش تكون في الشمال وفي الوسط قوية نسبيا قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون متموج وقليل الاضطراء في سواحلنا الشرقية. الحرارة القصوى باش تسجل ارتفاع مقارنة بيوم أمس وتكون بين 28 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وتكون بين 34 و37 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر لمدينة مساكن وإلى المدن المجاورة نلقاو هذا الصباح معدل درجة الحرارة كانت في حدود 28 درجة نلقاو سرعة الريح كانت ضعيفة في حدود 15 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للآن من 9 حتى النصف النهار فإنه من المتوقع أن درجة الحرارة تكون في الظل في حدود 30 درجة تحت أشعة الشمس توصل حتى 34 درجة. وبالنسبة لبعد ظهر هذا اليوم في الشمس تكون 34 درجة في الظل 34 درجة وتحت أشعة الشمس توصل حتى 38 درجة. سرعة الرياح كما قلت لكم ضعيفة في حدود 15 كيلومتر في الساعة. ولانديس دو الترا فيولي الأشعة من فوق البنفسجية 10 3-4 انديس يعني ينبه ثم ينبه ثم ينبه انه نحاولوا قدر الامكان نتجنبوا ان نتعرضوا لاشعه الشمس مباشره خاصه من 11 حتى للاربعة. هذا المساء باش تكون هكا فما نسمه صيفيه كما هكا تحلونا تحلو لنا التسميه خاصة في حدود الساعة 6:00 التالي ثم 27 درجة رسنتي 30 درجة رياح بتكون ضعيفة في حدود 10 كيلومترات والليلة في حدود 25 درجة تكون إن شاء الله التوقعات. بالنسبة لبداية الأسبوع المقبل باش نسجلوا ارتفاع في درجة الحرارة اللي توصل حتى الأربعين درجة خاصة نهاية الأسبوع المقبل. بالنسبة لبقية الأيام 2-3-4 تكون ما بين 35 و 38 درجة رياح باش تكون ضعيفة ومعتدلة وتقريبا طقس باش يكون ملائم للاصطياف والبحر يعني عطلة نجموا يستغلوها صيارات في انهم يمشيوا للبحر لكم تخرجوهم انهم يلعبوا لكن ديما نحاولوا يا بكري يا الصبح بكري يا العشية مخر شوية وربي يحفظ ان شاء الله صغيراتنا الكل. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 23 دقيقة، شروق كان 5:07 دقائق، الظهر إن شاء الله نصف النهار 22 دقيقة، العصر 4:11 دقيقة، المغرب 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء 9:25 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شو كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله،
4: ردوا بينا على رواحنا قدر الإمكان. ديما نحاول نذكر رواحنا نشربوا برشا ماء ما في إيطاليا راهو مش التكرار هكا فقط للتذكير، لأن ديما نعاود المعلومة فقط باش نذكروا رواحنا نحاولوا ديما نشربوا برشا ماء، نحاولوا ناكلوا غلة، ناكلوا الخضر اللي هي سبحان الله متاع الموسم هذا تكون غنية بالماء باش يبقى البدن إدغاتي. نذكروا صغيراتنا، نذكروا الكبار شوية في العمر، نحاولوا ما نمشيوش برشا في أشعة الشمس، واللي يخدموا تحت أشعة الشمس نحاولوا بربي مثالش اللي عنده مرة ما في داره ما فيها بيس كل سويعة سويعة ونص يفكرك الخدام راهو يعني ما فيها بيس انه يحطوا شوية في الظل حتى دريش يمدلوا شربة ماء مش باردة برشا زادة بغيفيتي للشوك، يحط له هكا منشفة بالماء يحطوا هيلهم على كتفاتهم ورقبتهم، يحاولوا يعطيهم حويشة هكا تفرشكهم، يغسلوا وجيههم، يبردوا أطرافهم، يقعدوا كدريش في الظل، راهو مهم جدا هذاك وان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. عمرك ما تراها اللي هو باش يضيع وقته كدرج كل ساعة ونص ولا ساعتين، بالعكس راهو ذاك الكل يأكد على الرحمة، يأكد على الإنسانية، وإن شاء الله ربي يعين الجميع وربي يحفظ الجميع، ونخص خاصة بالتحية أصدقائنا في تكسيات والواجهات اللي يسمعوا فينا اللي بالحق خدمة صعيبة وخدمة شاقة سخانة، ربي إن شاء الله يعينهم وربي يحفظهم. وطريق السلامة للجميع، حاولوا نلتزموا كذلك بقواعد الجوالين قواعد المرور، إن شاء الله يا ربي سالمين غانمين وربي يبارك في رزقكم وربي إن شاء الله يعينكم على عائلاتكم وعلى وليداتكم وتراوهم في أعلى المراتب وربي يصلح أعمال الجميع. تعليق أو تدوين للمهندس في معهد الوطن للدراسة الجوية محرز الغنوشي اللي سميه تحت عنوان كان تدوينها كانت المدن تتحول إلى جزر حرارية وأزمة مناخية صامتة تتسارع عالميا. لهنا تحية لخياننا وليداتنا وأبائنا وأمهاتنا اللي يعيشوا خارج حدود الوطن، واللي الحقيقة أوروبا قاعدة تسجل في أرقام قياسية ونسب قياسية يعني في الفوارق الحرارية. يقول لم تعد موجات الحر ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبحت جزءا من واقع مناخي جديد يتصاعد بوتيرة متسارعة ويمتد أثره إلى مختلف مناطق العالم. بالنسبة لشهر ماي وجوان سجلت اضطرابات حرارية حادة تجاوز فيها الفارق عن المعادلات الموسمية أكثر من 10 إلى حتى 12 درجة فارق. يعني المدينة اللي في العادة فيها 28 باش تلقى فيها يعني بزيد 10 38 وبزيد 12 واللي توصل حتى 40 درجة في بعض المناطق قبل أن تضرب موجة أخرى يعني أواخر جوان القارة الأوروبية وتكسر أرقاما قياسية جديدة على نطاق واسع. في هذا السياق تبدو المدن الحلقة الأضعف، فالكثافة العمرانية، الأسفلت، الخرسانة، الأسطح الداكنة تعمل كخزانات حرارية ضخمة تمتص الطاقة نهارا وتطلقها ليلا، ما يعرقل التبريد الطبيعي ويعمق ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية. يعني عبارة المدينة علش شبهها بالجزيرة، في العادة الجزيرة تكون محاطة بالبحر حافظ، أما إحنا الجزيرة اللي هني الحرارية الحضرية يعني هي مدينة محاطة بالسخانة، وكل يعني الأسباب الموجودة يعني تؤكد وترسخ هذه الحرارة. بيانات الأقمار الصناعية بتاريخ لهنا هو يذكر تاريخ 29 جوان 2026 بينت أنه فيما بعض المدن خاصة من حيث النسيج الحضري الكثيف تم تسجيل أكثر من 54 درجة يعني حرارة سطح الأرض، أما في المناطق الخضراء داخل نفس المدينة فكانت حوالي 34 درجة. هنا تنويه على أهمية التشجير، أهمية وجود الأشجار في المدن متاعنا. اليوم نلقاو برشا يقتلعوا في الأشجار باش يبنيو، اليوم نلقاو برشا بنائات تمشي بصفة عمودية، وفما برشا معناها في بيك تخلي تران فرق تلقات في ساعة تبني، فما امتداد كسوسوا أوريزونتال ولا فيرتيكال عمودي ولا أفقي للمدن قاعدة تتكثف وقاعدة تكثر. أما بالنسبة للمساحات الغابية الطبيعية فالمستويات كانت أدنى بكثير. هذه الأرقام تخص حرارة سطح الأرض وليست حرارة الهواء، لكن تظهر بدقة أين تختزن أو أين تختزن المدن الحرارة وكيف تتوزع داخلها. يقول إنه المساحات الخضراء ليست عنصر تجميلي بل بنية تبريد طبيعية فعالة، فالأشجار توفر الظل والنباتات والتربة تخفض الحرارة عبر التبخر مما يحدث فروقات حرارية حادة داخل نفس المدينة. يقولك لذلك لم يعد التوسع في المساحات الخضراء خيارا بيئيا، بل أصبح بنية تحتية صحية وحضارية أساسية، وبات من الضروري العمل أكثر على زراعة الأشجار، إحداث الحدائق الصغيرة داخل الأحياء والممرات الخضراء. الخلاصة واضحة وقاسية، المدن لم تعد فقط تواجه موجة حر بل بدأت تتحول تدريجيا إلى مصدر للحرارة نفسها، والسؤال لم يعد هل ستأتي موجة حر جديدة بل هل ستبقى المدن صالحة للعمل عايشي تحتها. قل ربي يعطينا قد جودنا. الحقيقة مشكور جدا على هذا هذه التدوينة وهذا النص اللي يؤكد انه ظاهرة النينو اللي هي ظاهرة يعني ارتفاع درجة الحرارة بنسق غير مسبوق او غير طبيعي اللي يتحدثوا عليها بارشة علماء، يعني قالوا انه السنة هذه راهي سنة قياسية من حيث درجة الحرارة، انه الظاهرة قاعدة تعود. فما شكون فسر حتى انه فما بعض الكوارث الطبيعية اللي قاعدة تصير من زلازل وغيره نتيجة هالظاهرة هذه ظاهرة النينو. يقولوا انه الطبيعة تتغير، طبيعة اللي دخل فيها برشا الإنسان وأفقدها التوازن، فما اختلال في التوازن البيئي وهو اللي قاعد يولدنا أو قاعدين نحصده في ما زرعناه. هذا يخلينا مع التحديات البيئية الكبيرة اللي قاعدين نعيش فيها يخلينا نطرحوا برشا أسئلة وخلينا نلوجوا على الخيار اللي هو اللي إن لازمنا نرجعوا للبيئة، لازمنا نرجعوا للطبيعة قبل ما يفوتنا الوقت وقبل ما كل عام تزيد تحتدم أكثر الإشكاليات هذه. مجرد قراءة في هذه التدوينة الحقيقة اللي عجبتني برشا، كذلك عنده تدوينة أخرى في خصوص موجة الحر في فرنسا، وتحية لوجاليتنا في فرنسا. يقول تتسع بسرعة كبيرة قائمة الأقاليم والمناطق الفرنسية التي فرضت فيها قيود على استعمال المياه، فمن سلسلة جبال البيرينيو وصولا إلى وسط بلاد يزداد الوضع خطورة، حيث دخلت عدة مناطق بالفعل مستوى الأزمة. احنا مش بعد عليهم، حتى احنا عنا أزمة في الماء كبيرة، يعني احنا فرحانين في بأن موسم متاع أمطار وامتلاء سدود، شوية نلقاو يعني خاصة ولايات الساحل مش عارف عليش بالذات فما مشكل المياه. بعد شوية نقرأ بلاغ صناد وتنبيه انه من نصف الليل حتى للخمسة يعني باش يتقطع الماء، فمساك انه يظلي كل يوم احنا عايشين الازمة. ازمة هذية فماش ماء يعني مش من نصف الليل للخمسة، وش خاص كان من نصف الليل للخمسة، هو تو مقصوص. يعني الحقيقة شيء مؤسف، شيء مؤلم. قداش مرة نقول يعني من خلال المصدح هذا وتحمل مسؤوليتي، المشكل في الصناد اليوم هو الإعلام. يعني احترم المواطن، احترم المؤسسات، فما عباد عندهم ظروف حياتية يعني كمان مش نطمانية تقص عليهم نهار كامل ما العباد بيك هذا كي بيش يرجع راب دي بي ضعيف، ناس كل طالبة الماء يعني سبب الكل محلولة، فما بالك بالعباد اللي تسكن في دوزيام ايتاج ترازيام ايتاج، فما عباد توصل لهيش ميوصل لهيش الماء أصلا حتى باش تعبي دبابس، يعني فما عباد باش تدوج، فما باعون باش تغسل، فما حاجات يعني ما قاهرة. على قليل لك بتلزم بوقت معين تقول راني باش نقص فيه، احترم الوقت هذاك، اعلم. فما لا كوميونيكاسيون اليوم، يعني قوت المؤسسه مش في المشاكل اللي تتعرض لها او في الصعوبات، احنا كل فاهمين اللي فما ازمه، اللي فما قنوات، اللي فما يصير برشا اشكاليات، هذا الكل نتفهموه ومعاكم، وتبقاو مؤسساتنا وتبقاو مؤسسات دولتنا واحنا مواطنين. لكن قوة المؤسسة اليوم في الإعلام متاحة، في الكوميونيكاسيون، في التواصل متاحة. المواطن مش بيش يجي يقولك ما تصلحش، ميحبكش تقدم ولا ميعذرش اللي إذا فما أزمة، ينجم يتفهم فقط، علمه فقط، التزم بما تنزله على صفحتك. يعني الحقيقة مؤسف ومؤلم إن الراو حاجات كيمن هكا في وقتنا هذا. ولهنا فما معنا فيديو نزلناه، كنا نزلناه على صفحتنا الرسمية باجوفيسيال راديو راما فهم، مواطنين تتشكى مناطق مختلفة، أو من الحقيقة روبرتاج مشكورين قسم الديجيتال عليه، مناطق مختلفة في مسكن يعني ناس كل تتشكى من الماء. فما عبيد يعني عبيد تخدم خاصة اللي يخدموا في المرمى، يعني باش يخلط باش يخدم شيء الحقيقة نجم نقول عليه كان مؤلم. اللي احنا في 2026 نعيش في واقع كيما هذا. البلاغ متاع شركة صناد يقول: تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفائها الكرام بولايات سوسة، المستير والمهدية، وفي انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحليه مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الانتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث، وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى، فإن الشركة تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بالولايات المذكورة بالبلاغ بصفة عادلة من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن يعني من نصف الليل للخمس. باين تقولي من نصف الليل للخمس يا هاو توا قاعدين يوصلنا المساجات يقولك وتوا مقصوص الماء، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم الأحد 5 جوليا تاريخ اليوم، يعني من نصف الليل نتوقع البشت بس الماء هذا. وتتقدم شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بخالص اعتذاراتها لكافة المشتركين القاطنين بهذه المناطق المشمولة بهذا البلاغ على الإزعاج الناجم عن هذا الانقطاع الظرفي والمؤقت الذي أملته الظروف المناخية وعمليات استكمال تجارب مشروع تحلية مياه البحر، وتؤكد أنها تتواصل على مدار الساعة، وأن فرقها الفنية ستكون مجندة ليلا نهارا، وستبذل قصارى جهدها في عمليات الدخل الميداني على الشبكات في أسرع الأجيال الممكنة، وتدعو بالمناسبة كافة المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة إلى ترشيد استهلاك الماء خلال فترات إعادة توزيعه واتخاذ الاحتياطات اللازمة وتأمين وخزن حاجياتهم الأساسية من المياه خلال هذه الفترة. وفروا الماء ونخزنوا وتوا ناخذوا احتياطاتنا ونخزنوا حاجياتنا الأساسية فقط ما فيها بيس. يعني بلاغ كما هكا كان ينجم يهبط من قبل ما تحتقن يعني ويحتقنوا المواطنين. وما فيها بيس ديما نعود نقوله إنه المؤسسة كتهبط بلاغات وكتهبط أوقات تلتزم بها خاطر بالحق كما قلت يعني ظروف حياتية. ثم في البلاغ قلت ظروف حياتية يعني لازم لازم لازم الماء يكون موجود وبساعات الكافية وبدي بي يضمن زادة إنه يوصل كما قلت المناطق العليا والمناطق السفلى خاطر فما في نفس المنطقة تلقى عبيد زادة في موجودين في ديزيتاج وميوصل لهمش الماء وحقهم في الماء حق دستوري وحق إنسان يدخل في حقوق الإنسان. أكتفي بهذا ومازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم. نخرج مع بيب حافظ راجعين بعد شوية.
0: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
3: مقيد الشهر على نرم فم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي كافيه غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي. وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: صبحية الويكاند مع هيلا بوجيما.

0: نرجعلكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريت ومش من اليوم. نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
5: في مساكن
0: في سوسة
5: والمنستير
0: على 99.8
5: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: صبحية الويكاند على ارم اف ام في البرمجة الصيفية بنا اخرى من 8:30 النهار اخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على ارم اف ام.
6: 3 دقائق بعد 10 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. شكرا لكم على الثقة شكرا لكم على المتابعة. مرحبا بكل المستمعين على 99.8 البوند اف ام ولا كذلك اللي يسمعوا فينا على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود نصف النهار. وقيت على فقرتنا الانترفيو. في الانترفيو اليوم اخترنا ان نترقوا لموضوع الحقيقة فرضته علينا وسائل التواصل الاجتماعي جدل كبير اليوم التوانسة الكل يحكيه في مواضيع طبية بامتياز كل يدلو بدلو. هو نداء من مجموعة من الأطباء على رأسهم دكتور أحمد سوكي والدكتور مراد فرشيشي اللي معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم يقدموا المعلومة الطبية يقدموا النصائح الطبية وهذا أكيد تحية جلال وإكبار لكل الدكاترة ولكل الأطباء اللي قاعدين حارسين إنهم يقدموا المعلومة. الحقيقة موضوع ترقوله اللي هو تيست دي بي يعني اللي هو دياغنوستيك برينتال إذا فما مشاكل يعني أو تشوهات عند يعني الجنين اللي كانت تتعمل يعني بعد العذل الأسبوع العاشر من الحمل لكن اليوم تنجم تتعمل في الأسابيع الأولى. من خلاله اكتشفنا مجموعة من مش نسميها تصرفات، خلينا نقول تصرفات باش نكون محايدة، كشفت انه اليوم اسكو مشكل الجنس تاع الجنين يعني طفلة ولا تذكر، يعني مازال يطرح اشكال في تونس. في 2026 مازلنا ناخذوا ريجيم نقولوا نحبوا يجيني وليد ما تجينيش طفلة. مازلت اليوم المرأة التونسية اللي تعرف اللي جنينها بنية تحس بالعار وتحس بالنقص. مازلنا اليوم يعني نحكي وفما يعني اشكال تاع مونيتورينج تاع اوفولاسيون، ولا معناها انه نجمو نتحكموا في جنس البيبي قبل ما تصير حتى عملية الحمل. برشا نقاط وبرشا هجومات، فما حتى دكاترة اللي طلعوا اللي هما كان نداءهم حسب يعني تدويناتهم، خاصة الدكتور مراد فرشيشي قال اي نداء للمشرع، رانا نحكي على بعد اخلاقي، رانا قبل ما تصير اي اشكال وصير اي مشكلة نحبوا نستبقوا ونحبوا ناخذوا خطوة اجرائية قانونية تحمي تونس وتحمي المواطن من أي ممارسات أخرى. ولهنا بالحق هذه اللي خلينا يعني نطرحوا مشكل هنا بشوية اللي سوسيال ميديكال بسيكولوجيك الأعراف متاعنا، هذا الكل يعني يتطرح. في هذا الإطار سعيدة جدا أن نستقبل معايا الدكتور مراد فرشيشي، خلينا نفهموا هالحكاية واللي بالحق سميتها هل ما زال جنس الجنين في تونس يطرح إشكالا. صباح النور دكتور.
7: صباح النور أختي، شنو أحوالك؟ ومرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين، وشكرا على الاستضافة أختي.
6: العفو دكتور. دكتور أنت كنت من الأوائل وانضموا لك حتى دي نيوتريسيونيست ودكاترة أخرين قالوا يعطيكم الصحة على الطرح، وأنه لازمنا نسبق أي مشكل قبل ما يصير أي مشكل أخلاقي، ولازم المواطن حتى ولو كان الموضوع طبي ومعقد نطرحوه ونحكيه فيه. في الحين فما دكاترة من اختصاصاتكم كذلك قالوا لا، هذه زوبعة في فنجان، وهذا يعني حاجة طبية معقدة. لكن احنا نعرف الطبيب لازم قبل ما باش يكون طبيب لازم يكون يفهم، لازم يكون عالم اجتماع وعالم في علم النفس باش يعرف كيفاش يتعامل مع المرضى وياخذهم ويتعامل مع هذا المجتمع ويحقق يعني رسالته الإنسانية النبيلة قبل كل شيء. خلينا نفهمه دكتور، ملي قاعدين نشوفه فيه مازال الجنس اليوم متاع بيبي بنية ولا وليد يطرح إشكال؟
7: والله أختي أنت تونسية كيفي وتعرف، وإحنا كلنا ولدنا في تونس ونعرف عاداتنا وتقاليدنا، مالوغوزمو معناها في تونس مازال عنا الإشكال هذايا، ومازالت حتى تعرف ساعات نبدأ نحكي مع ناس في تونس مازالت حتى ناس ما تعرفش الحياة الجنسية، مازالوا ما يعرفوهاش في 2026. مازالت تم ناس مثلا تم رجال وفما عائلات ما يعرفوش اللي مثلا الرجل هو المسؤول عن الجنس متاع الطفل التوى 2026. معناها أنا ساعات يجوني ناس يكلموني مساجات في الخاص ولا نساء تسأل ولا كذا، مثلا تقولي بالله كان تعمل مزية كلم راجلي فهمه وقل له رو هو المسؤول مش أنا على وليد ولا بنية. معناها أعطيتك مثال بسيط برش دونك مزالت عنا العقلية هذه في عاداتنا. مثلا مثال نعطيك مثال، امرأة مثلا جابت بنية، المرة الثانية زاد جابت بنية، حماتها عاملة لها ضغط وجاب لنا وليد وكذا والعائلة ولوزتها وراجلها وجو سي باكوا سي توتا في نورمال. فما ان ريسك، هي مسكينه تقول لك لو كان زيد نجيب طفله مره اخرى جو سوري مال تريتي ويخزروا ليكم كوا انت تجيب كام في البنات. وعندنا العقليه هذه وما نحاولوش يعني باش نغطيو عين الشمس بالغربال. واختي هذه ديما الشعب الشعوب اللي تحب تتقدم يلزمها ما تغطيش عين الشمس بالغربال، يلزمنا نخزروا المشكل ونشوفوه ونحلوه ونقدمه.
6: يعني فما عباد تتمنى في صغير يعني تعمل في المستحيل وقاعده تطلع وتخسر في فلوس باش تجيب الصغير، يعني فقط باش تسمع كلمه اللي
7: نعم.
6: واليوم اللي عندهم صغار يحبوا جنس يعني يختاروا في جنس يعني
7: نعم. نعطيك مثال تضحك، مثلا ثم واحده مسكينه توا عندها 6 بنات والفو افوار ان غارسون والبابا ريتي ايماجين. يعني علاش؟ خاطر اول شيء بعدنا على ربي، بعدنا على الله وبعدنا اللي هو نعمة تهالك طفلة ولا طفل، ونسينا للإسلام يحمي الطفلة واللي قالك راهو معناه البنية كي تربيها دخلك للجنة وراو كذا، وندخلوا معناه عرفت رجعنا للدنيا ونحب الدنيا والجري ونحبوا نتحكموا في الدنيا ونتحكموا في القضاء والقدر وكذا، وهذا ملغز ما فهم عباد تفكر بالطريقة هذه كفهمت، والتوى مازلنا في 2026 فكر بالطريقة هذه.
6: هذا إشكال نقوله احنا نفسي اجتماعي يعني، واليوم وصلنا ان نطوع العلم أو نطاولوا على العلم اللي هو نرملمه باش يحسن لنا حياتنا باش يساعدنا إن نكشف الأمراض بطريقة مبكرة، إن باش نستعملوه باش نعرفوا الجنس هكا قلت لي وفهم شكون حتى يعملوا إجهاض.
7: هي شنو هو قبل احنا كنا كيفاش نعملوا مثلا كلي تيست، عندك دي تيست سيستيماتيكي تعملوا حتى لهنا في فرنسا نطلبهم للمرضى متاعي وانا في العيادة متاعي ولا واحد، هو نعملوا معناها تيست قبل كانوا يعملوه خاطر ما كانتش تم الامكانيات هذه والتحليل هذا، يلزمك تعمل دي ريشيرش كولاتريزومي وكي تلقى كلكو فاكتور تمشي وقتها تعمل البريليفمون معناها نتاع الليكيد امنيوتيك نتاع المراه بزرقيقه وتوجعها وثم ريسك نتاع سينيمون والانفيكسيون وكل واحد هذيك الكل، وباش نحللوا هذاك ونشوفوا الكاريوتيب نتاع البيبي ونشوفوا الكروموزوم نتاعو ونشوفوا هل هو عنده مالفورماسيون ولا لا. توا ولات سهلة برشا معناها بتحليل متاع دم بسيط، تمشي للابوغاتوار كيما اي انسان باش يمشي يعمل تحليل متاع دم. التحليل هذاك ياخذوا منه الكاريوتيب على خاطر في الدم متاع الام موجود الدم متاع البيبي موجود الكاريوتيب متاعه، دونك نجمو نجبوه ونخرجوه ونشوفه هل هو مثلا طفله ولا طفل وهل هو عنده دي مالفورماسيون.
6: يعني هذا قبل في الأسبوع العاشر كنا نحكي عليه، الأسبوع الحديش
7: في الأسبوع العاشر حديش وما تطلع النتيجة وكذا تبدأ في الاثناش في الثلاثاش فهمت، أما معناها توا هذي نجم نعملوه حتى من الأسبوع السابع الثامن فهمت
6: معناها فما
7: دونك فما قبل معناها القانون إيش يقولك في تونس مثلا حسب ما نعرف اللي دوزيام سومان بعد الدوزيام سومان ممنوع على الطبيب إنه يعمل إجهاض، يعني مالغوزمو فما ناس تعمل في الإجهاض من بعد وبطريقة كيفاش يقولوها معناها غير قانونية وهذيك حاجة أخرى ديغاك عشوائية ديغاك. احنا مناش خايفين، احنا المشكلة ما هيش في التحليل بحد ذاته، التحليل بحد ذاته يتسمى تقدم حقيقة علمي وتقدم في تونس انه التحليل هذا وصل لتونس ولا عنا التحليل هذاك، ونبو معناها ايفيتي لي سوفرانس نتاع المراه اللي تبدا حبل بوليد معاق ونجوها في الشهر السابع والثامن نقولوا له لا راه قلبه توقف ومات وكذا وشوك ما كيفاش سيكولوجيك وهذاك الكل نجم نحوه من الاول كي نكتشفوا مثلا اللي هذا بي بي انفيفابل ولا راهو كذا ولا عنده مالفورماسيون غاف ولا باش يخرج معاق، دونك يا مدام شنو رايك توقف الجروسيس راهو ها واش عندك واش عندك فهمت دونك نحلوا المشكل من قبل، لكن مالوغوزمون احنا مانيش نتهموا الشعب التونسي ولا نتهموا في النساء ولا في رجالكم كواركم كي باش تعملوا التحليل هذاك الناس كلها باش تولي تعمل هكاك، ليه ليه التحليل هذاك مهم، التحليل هذاك يزمو يكون في تونس والحمد لله موجود في تونس، لكن حاشتنا بقانون يفرض على الطبيب البيولوجيست اللي يعمل التحليل هذاك باش ما يخرجش الجنس متاع البيبي في الغابور متاعه، يعني حاجة سهلة جدا ما فيهاش مثلا نقاشات وعلم اليدن وكذا، احنا مشرعين نقولوا الطبيب بينجم يعمل التحليل هذاك لكن يمنع عليه منعا باتا الافصاح عن جنس الفيتوس في الرابور متاع ونوبو على لينيا فهمت،
6: احنا فقط حاجتنا احنا نطمن على صحة الجنين وصحة المرأة فقط هذا هو صحيح. بالنسبة للجنس هذاك يعني حاجة بأمر الله سبحانه وتعالى يعني ما ندخلوش فيها،
7: احنا نفكر فما ناس تفكر بطريقة أخرى أختي، فما ناس كما قلت لك مثلا عندها ضغط من العائلة كذا تعمل التحليل هذا يقولوا لها والله حتى اللي عندك توا الكاتريام غوسيس لا ابنية تنجم هي تقول لك أنا ما يساعدنيش نمشي نحاها ونعاود من جديد بالك شتا نجيب صغير فهمت، ودونك مش ندخلوا في حالة وانت تعرف المجتمع متاعنا وإحنا كي نحكوا عن الناس الكل ونحكوا بالنسبية، هي النسبية سبحان الله قليلة نوعا فما بين مثلا نسبية خلي. لكن دكتور سوقي مثلا وقت يتكلم عليه الموضوع مش تكلم عليه هكاك من فراغ، عنده دي ملفات يعني عنده ملفات وعنده ناس كلموه ويلفير شوازير لسكس
6: هو مشي أكبر من هكاك قالك فما من قبل ما يصير الحمل يحكيوا على الريجيم أليمونتير يجيك الكوبل يقول لك إني شنو ناكل المرأة ولا الراجل باش نجيبوا أم بيبي معناها غارسون ولا اون
7: في ريجيم ريجيم اليمونتير. وفما زاد اختي اللي تجيك تقول لك اسمع فما ريشيرش قال لك يفو فيغ لو ان رابور سيكسييل دو جور افون على خاطر سبرماتوزو دي غريغ لي بلي رابيد ويقعد اكثر ولا يعمل الرابور دو جور ابري لوفيلاسيون خاطر الاكس تموت ويقعد لي غريك. يعني تم هذوما يلوجوا وقيس التمبيراتور وكذا وكي تبدا تطلع لك سخانه الرابور سي ميو وقت تجيب وليد. هذوما الأسئلة اللي نشوفوا فيهم كل يوم وفهمت في حياتنا العملية
6: يوميا والعملية. واللي بالحق هو شيء مؤسف ومؤلم راو. يعني كان احنا توا في 2026 عبيد تمشي يعني تمشي كونسلتاسيون للطبيب باش تاخذ من وقته باش تاخذ يعني من خبرته باش تسألوا أسئلة كيما هكا.
7: نعم
6: يعني في عاد نقدموا بصحتنا ونقدموا بصحة جنيننا ولوجوا كيفاش هو باش يكون في صحة أكثر والمرأة تكون مهيئة لعملية الحمل وما بعد والولادة اللي بالحق تتطلب برشا ثقافة وبرشا مجهود. احنا قاعدين نضيعوا فيها في أسئلة كما قاعد تقول أنت دكتور يوميا قاعدة تجيك حول الجنس. معنا
7: ما هو خلاصة قلتها لك قلت لك بعدنا على ربي بعدنا على الله وبعدنا على ديننا. هذه مش حكاية 2026 هي حكاية عقلية وحكاية تربية. وقت اللي أنت تؤمن بالله وأنت مسلمة قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله وتعرف اللي ربي قال لك أنا نعطيك في الجنين اللي نحب في بطن المرأة والسكس متاعها طفلة طفل أنا اللي نعطيه لك فهمت. إذا احنا جينا مؤمنين بربي ونعرفوا اللي ربي هذيك بش يعطيه لي قل الحمد لله فهمت. والله واعلم ساعات انت مثلا ما تحبش طفلة وتحب ولد تجيب ولد يعد يشيح لك الريق متاع الريق متاعك. ونعطيكم مثال حي يعني انا مثال حي ونعرفه فهمت. معناها مثال حي معناها المرأة تحب تجيب في فرنسا هنا تجدي تونسية وعايشة في فرنسا تحب تجيب معناها وليد جايبه قلت لك ست بنات وجابت السابع وليد كبر لها توا تجري وراه من مركز متاع شرطة
6: يعني عاق وليسبب لها في مشاكل
7: اللي كانت تلبس عليها
6: حلم يعني. كان حلم ولا حقيقة مرة
7: ولا عقاب كما نقول. معناها انا شو نقول التوانسه العلم به فهمت التقدم به احنا باش نوصلوا مثلا نكتشفوا الامراض وكذا ونقدموا ونحموا الصغير داك البيبيري باش يجي ويكون في صحه جيده ونحموا الام وكل شيء سي تري تري بيان. لكن نحاولوا ان نحطوا قوانين باش ما نعملوش هكا الديغيب فهمت.
6: ولا هو طلباتكم اليوم شنو انتم طالبين انت ودكتور احمد والاطباء اللي ينضموا لكم الكل.
7: أنا طلب متاعي المجد من النواب وزارة الصحة حط برنامج مثلا تقدم مشروع متاع قانون المجلس النواب ولا الإخوة النواب اللي يسمعوا فينا ويوصلهم صوتنا ونعرف اللي يسمعونا ويوصلهم صوتنا يحطوا مشروع قانون في الحوايج هذه مشروع قانون في كل ما هو مخابر في كل ما هو تحاليل إنه يمنع مثلا قانون يمنع منعا باتا على الطبيب المزاول إنه يعلن على الجنس ولا سنوبليج با الميدسان باش يعطي الجنس. يعني باش من بعد انا شنو ما يجينيش مواطن يقول لي اسمعني انا عملت تحليل خلاص 700,000 و600,000 خويا يقول لي شنو الجنين ليه فما قانون يمنعني كما السر الطبي كما السر الطبي ما انا سكري ميديكال ما نجمش نعلنه ما نجمش نقوله لك حتى لو كان تجيب لي رئيس الجمهورية قيس سعيد.
6: هو نداء لرئاسة الجمهورية باش خاطر بالحق يعني في إطار حماية يعني سياسة دولة كاملة انتم خايفين من اللي ديريف اللي تنجم تصير يعني.
7: ديما نخافوا من الديريف خاطر ديما أختي نخافوا من الديريف علاش على خاطر أنت تعرف في كل شيء يتخلق جديد يتصنع جديد ديما تلقى دي ديريف مالوغوزمون ديما تلقى ديريف اللي يستعمل في طريق ما هوش طريق اللي حاشتنا به واحنا ما نحبوش نوصل للطريقة هذيك باش نحمو ايضا الطبيب ونحمو المجتمع والطبيب اللي عمل التحليل يسيك فما قانوني منعو باش يحط في الغبور السكس متاع البيبي فهمت. هاوكا انت بعد دوزيام سمان تخزيام سمان تحب تعمل ايكوغرافي ولا كاتورزيام وتشوف السكس متاع ولدك فازي يا باد سوسي معناها تحمي روحك تحمي اكل البيبي ونخرجوا معناها ماكل نسكروا الباب قدامك العقليات هذيك على خاطر اختي والله العظيم اللي قاعد نشوف فيه واللي قاعد نسمع فيه وانت تعرف في الفيسبوك وفي التيك توك
6: لكن هم برشا طب ضدكم دكتور قالوا لي وما كرهيش وزوب عفي فنجان ومش علاش باش نطرقوا راهم ديكا غاغو
7: الطب لزملائي نحترمهم نحترم الرأي متاعهم وعندهم الحق لكنهم مشوا في طريق كأن احنا ظنوا اللي احنا نحاربوا في التحليل بذاته فهمت يعني اللي فهمتوا منهم انهم ظنوا ان احنا ضد التحليل هذاك ما يزموش يتعمل. ليه ليه ليه احنا ما ناش ضد التحليل ما يزموش يتعمل التحليل يزمو يتعمل ونبوخ ونشجع ونتقلي هذاك يوجد في تونس لكن ديما حسب المجتمع التونسي ما هوش المجتمع الفرنسي ما هوش المجتمع الامريكي فهمتني المجتمع الفرنسي اللي هنا يعيشوا مع بعضهم حتى الخمسين سنة وهمش معارسين يجيبوا الصغار وعادي جدا طفلة ولا طفل ما يهمهمش
6: أمني. احنا مشكلتنا أزمة الأخلاق, نحبوش نوصل أزمات الأخلاقية دي. الحمد لله يعني كل شيء مدام كل شيء مؤطر وشرعي وديني وقانوني, فنكملوا كذلك نطبقوا شرعنا للأخر وديننا للأخر واللي أعطانا ربي احنا راضي.
7: معنيش نفس اسمه, لو أنا تو عايش في زوز بلدين ومعنيش نفس العقلية, معنيش نفس التربية, معنيش نفس الدين, معنيش نفس الأخلاق, فهمتني؟ دونك ما تنجمش مثلا تطبق حاجة على شعب ما عندوش نفس الأخلاق بتاعك. دونك سي با لا بين. معناها مثلا في فرنسا مستحيل باش تسمع واحد يجيك يقول لك جو شيرش لو سيكس, نحب نعرف السيكس نتاع البيبي نتاعي, ما تسمعهاش. فهمت غاخ ان واحد يقول لك والله يجي فيني يقول لقيت طفله ولا طفل.
6: معناها الشعوب اللي نورمالمون احنا متحضرين عليهم بديننا ودين الاخلاق, هما يمارسوا في اخلاق واحنا نمارسوا في اخلاق اخرى مختلفه تمام.
7: تعرف هاك القوله قالوا جيت للأوروب وكذا وجدت الإسلام ولم وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام, ووقت اللي جيت للدول المسلمة وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام. فهمت القولة هذه؟
6: نحبش نقول خسارة, لكن إن شاء الله يا ربي صوتكم يوصل وإن شاء الله بالحق تتبدل هالعقلية هذه, خاطر هي مسألة وعي, مسألة ثقافة, وكما قلت إنجل لازم نرجع الرب يعني, وحيك على الكلمة هذه خاطر هي المهمة, نرجع الرب ونفهموا لهذاك قضاء وقدر, وقالوا إلا أعطانا ربي نعمة فما عبيد تتمنى فقط إنها تحمل يعني بصغير وتجري وتداوي وتخسر ما تخسر فقط باش تبشر ويبشر الطبيب اللي هي حامل. إن شاء الله يا ربي يحفظنا. خليل كلمة الختام تشاركها مع سادة المستمعين دكتور.
7: يعيشك. احنا كلمة الختام اللي نحب أقولها, لو مانيش معناها ضد تحليل, مانيش ضد تقدم, مانيش ضد العلم, وكونتخير معناها ندعو إنه بتونس تولي عنا نفس التحاليل ونفس البريزون شارج وكل شيء, لكن احنا نحب ديما القوانين تتعمل لحماية المجتمع بتاعنا, لحماية عاداتنا وتقاليدنا, لأنه كل شعب ما يحافظش على عاداته وعلى تقاليده وعلى لغته وعلى دينه يندثر, وهذه معروفة. وانتم شوفوا العالم الكل, ثم ناس قاعدة تحارب, ثم ناس قاعدة تموت كل يوم في أمريكا في غيرها من الهنود من كذا, للي شيء إنهم يحبوا يحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم ودينهم وكذا. إذن احنا الحمد لله نتوجد في دولة معناها حرة, في دولة فيها قوانين النجم نحمي رواحنا ونحمي عاداتنا ونحمي مجتمعنا, بأن أوكي نقدموا في العلم, لكن العلم ذيك ما يلزمش يكون مسيب في من غير معناها رادع, سينو باش ندخلوا مثلا في متاهات أخرى, فهمت؟ متاهات بتاع تيك معناها علمية ومتاهات بتاع دي برانسيب وبتاع كذا. دونك أنا ندعو من هنا من الراديو متاعكم إنه إن شاء الله النواب يتلبتوا الموضوع هذا ويشوفوا الموضوع هذا ويحطوا فيه قانون, ما في حتى مشكل. القانون هذاك هو ساهل ياسر, ماهوش قانون باش ناخذوا نلوجوا ونفصلوا بالبوان بالبوان, يمنعوا منعا باتا التصريح بجنس الجنين قبل 12 جمعة ولا بعد التحليل هذاك, وكهو ما في حتى مشكله صعيبه.
6: يعني هو بعد اجتماعي اخلاقي بامتياز
7: بامتياز.
6: واضح. شكرا لك دكتور مراد فرشيشي, نورتنا وشرفتنا في الصبحي.
7: يعيشك وربي يخليك وبكوغاج.
6: بقيت يوم ممتع دكتور, كما كنت تسمعه فقط هو مجرد وعي, نشر الوعي, نشر ثقافة انه لازمنا نطبقوا ديننا, يعني مش ناخذوا اللي نحبوا من الدين ونخليوا الاخر. راهو الجنس نتاع الجنين نتاعك راني حاجة من عند ربي سبحانه وتعالى, كما يخلق الإناث يخلق الذكور, وان شاء الله ربي يفتح على الجميع وينعم على الجميع بالذرية, وان شاء الله اللي هي تكون صالحة اللي هي بالحق تكون يعني بارة به وتاخذ وبيدو لبر الأمان, هذا اللي حشتنا به الفايدة في الذرية الصالحة كما يقولوا, وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. هذا شو كان عنا في الانترفيو. الانترفيو 23 دقيقة بعد العشرة, مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم, صبحية الويكاند, بزلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم أراءكم على 71-134-396 وكذلك تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج القوى على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رما فام. خليكم في الاستماع, راجعين بعد شوية.
8: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: نرجعلكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستريكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هي يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.

0: كافي غستو اللمة والقاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيمه.

0: معكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
1: صبحية الويكاند على أرم اف ام في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هالة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على أرم اف ام.
4: 48 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. بعد شوية باش نحكي على أهمية اللغات عند الأطفال، كيفاش يتعلموا اللغة بطريقة بيداغوجية، وخاصة في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي. ديما المشكل يقول لك ما صغيري ما عندوش الباز، ما خداش الباز الصحيحة، كيفاش نستغلوا هالعطلة باش نصلحوا نقائصنا، باش نداركوا لي لاكون نتاعنا، وسورتو خاصة كيفاش اللي مازالوا يعني خاصة في سنة ثالثة سنة رابعة، أو اللي يبداو من سنة أولى سنة ثانية، خاصة في التعليم اللي يقرأ في التعليم الخاص، كيفاش انهم يعززوا قدرات صغيراتهم انهم يتكونوا بطريقة صحيحة وسليمة. هذا واكثر باش نحكيو فيه بعد شوية، لكن قبل خلينا نمشيو نعمل جولتنا الاخبارية في اسمع اش صار.
1: اسمع اش صار.
4: نبدأ مع سيدي الهيني وانطلاق نشاط الوحدة المتنقلة للنجدة والانعاش بمعتمدية سيدي الهيني. في إطار تنفيذ توجهات وزارة الصحة والرامية إلى تعزيز خدمات الطب الاستعجالي وتقريبها من المواطنين، انطلق نشاط الوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش بمعتمدية سيدي الهيني. وتندرج هذه الوحدة ضمن خطة الإدارة الجهوية للصحة بسوسة تحت إشراف وزارة الصحة للارتقاء بجاهزية خدمات الإسعاف الشبه طبي والإنعاش، خاصة بما يضمن سرعة التدخل وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية لفائدة متساكني معتمدية سيدي الهيني والمناطق المجاورة. اتحاد الشغل يدعو إلى الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لآلاف المتقاعدين هو إجراء قسري يزيد من هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب هذه الجرايات لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على تقاعد بداية من غرة جان في 2026. وأشار في ذات السياق إلى أن هذه الجرايات أو جرايات الدنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصا دون أي تبرير منطقي أو قانوني أو إجابة موضوعية ومقنعة وفق نص البيان. المنظمة التونسية للأطباء شبان تدين الاعتداءات الأخيرة بالمنستير والقيروان. عبرت المنظمة التونسية للأطباء شبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية، ودعت المنظمة أطبائها والمنخرطين فيها في هذا الصدد وكافة الأطباء الشبان من مقيمين داخليين وطلبة الطب إلى المشاركة المكثفة يوم الاثنين بتاريخ الغد 6 جويليا في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، والمسيرة السلمية اللي باش تكون في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب، ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. تأتي هذه الدعوة أو تفاصيل هذا البيان على إثر الاعتداء الخطير الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير داخل مقر العمل متاعه، خلف له كسرا على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا وراحة مرضية ب 28 يوم، وحادثة عنف أخرى كذلك جدت بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان في ذات الأسبوع. ولفتت المنظمة التونسية في بيانها إلى أنه ما حدث ليس حادثا معزولا، بل هو نتيجة مباشرة لغياب إجراءات الحماية، تدهور ظروف العمل، وانعدام رؤية جدية لمقاومة العنف المسلط على مهني الصحة. قطاع النقل العمومي غير المنتظم يقر إضرابا عاما يوم 13 جويليا. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 جويليا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة والمتعلقة بمطالب القطاع. وجاء هذا القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية المنعقدة بتاريخ 30 جوان بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي، تاكسي الجماعي، تاكسي السياحي، سيارات الواج، إضافة إلى النقل الريفي. زلنا مواصلين مع أخبارنا ونمشي الأخبار الوطنية، وغدا انطلاق تسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من تاريخ اليوم يبدأ النجم يبعث على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 85005 تتضمن عبارة سيس اس اي اكس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، لأن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وبينت أنه الخدمة هذه متاحة لفئة المترشحين المنتفعين بخدمة الهاتف الجوال التابعة لمختلف يعني وكالات الاتصال، وذلك مقابل تعريفة جملية قدرها 950 مليم. السوناد عودة إجراء قطع المياه مساء بولايات سوسة مستير والمهدية. أعلنت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه سوناد في بلاغ لها يوم أمس أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة مستير ومهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات ولمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من تاريخ هذا اليوم. أنس جابر تتبرع بجهاز تحليلي جيني متطور لمعهد صالح عزيز. كان دشن معهد صلاح عزيز يوم أمس جهاز ما يطلق عليه بنكس جينيريشن سكوينسينج NGS بحضور البطلة التونسية أنس جابر التي تبرعت بالجهاز لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا. ويعد هذا الجهاز إضافة نوعية من شأنها لدعم التشخيص الدقيق بما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. إلى أخبارنا الدولية ونختم مع فنزويلا وحصيلة الزلزالين المدمرين تقترب من 3000 قتيل وآلاف المفقودين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضرب فنزويلا إلى 2954 قتيل، فيما تجاوز عدد المصابين 16500 شخص، وسط استمرار عملية البحث عن ناجين وألاف المفقودين تحت الأنقاض. وأفادت السلطات الفنزويلية بأن عدد المصابين بلغ 16592 شخص، فيما فقد أكثر من 16000 منازلهم جراء الكارثة في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد. هكا نكون ختمنا جولتنا الإخبارية في أسمع إيش صار.
5: أسمع إيش صار
4: 58 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مشوارنا يتواصل حتى النصف النهار في توقيت الصيفي. إن شاء الله ربي كنا عند حسن ظنكم، إن شاء الله حققنا لكم الإفادة. مرحبا بكل اتصالاتكم على 71-134-396 وكل تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقوها على الباج الفيسيال راديو أرام أف أم. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.

0: وعود النيران ترجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.
4: نزلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند في البرمجة الصيفية، نوصلوا حتى النصف النهار توا 17 دقيقة بعد الحداش. مرحبا بكل المتابعين اللي تسمعوا فينا 99.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا على www.ramfm.net، وين ما كنتوا توصلوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا في دياركم في الكرهبة، إن شاء ربي يحفظكم ويحميكم ثم تسمعوا في صبحية الويكاند. وقيت على فقرتنا لانفيتي في الانفيتي الحقيقة ومركزين، مازلنا مع الأطفال، مازلنا مركزين مع تليم فيت، راهم يقولوا مدام هيلا حتى في العطلة مركزة معنا ومركزة مع القراية. الحقيقة الصيف هو صحيح للعطلة، لكن هو فرصة كذلك باش نداركوا بعض النقائص. يعني تقريبا في الحوار مع جلة مثل البكالوريا والناجحين يقول لك اشكالنا كان اللغات، ونصائحهم ديما للتلامذة توا اللي باش يجتازوا البكالوريا او باش يجتازوا يعني ونجحوا من سنة الى سنة، يقول لك لازمكم تقراوا اللغات، ركزوا مع العربية، ركزوا مع الفرنسية، الانجلي اسعوا باش تكون عندكم باز. كيفاش نكتسبوا هاللغات هذه؟ خاطر هي ما تجيش في عام او في ما بين ليله وضحاها، الانسان باش يكون ماهوش باهي في المواد يعني تاع الانتاجيه يعني اللغات شقى روحه يعني ولا متميز فيهم، هذا يتطلب برشا خدمه، خاصه من السنوات الاولى اللي لازمنا نحاولوا قدر الامكان نحرصوا انهم تلميذاتنا يتكونوا بطريقه سليمه وبطريقه بيداغوجيه. في هذا الصدد سعيده جدا نستقبل معايا استاذه التعليم الابتدائي اسماء ونيس، اللي تعرفت على مواقع التواصل الاجتماعي بالكونتينو نتاعها الخفيف اللي فيه جوج ذات، تعاون الاولياء، تعاون التلامذه، وركزت خاصه على استعمال الذكاء الاصطناعي والصور والبطاقات باش تقدم المعلومه ما قل ودل كما يقولوا. اهلا وسهلا اسماء.
5: اهلا
4: هيلا، علي صوتك شويه اسماء باش نسمعوك. صباح النور.
5: صباح النور
4: يا هيلا. ايوه، شنو احوال تلميذاتنا يظهر لي اللي نجحوا وكملوا معناها امتحاناتهم توا بداوا يحضروا للمستوى القادم نتصور؟
5: في حي تليم الكل معناها تحسهم بديو هكا
4: يحضروا في الوقت به أسمى مشكل. أنت يعني أستاذ التعليم ابتدائي وتقري في صغيرات وتعرف يعني المشكل اليوم يقول لك صغيرات ما همش كما قبل، ما همش قرائين، ما يحبوش برشا القراية، ضعاف برشا في العربية، ضعاف في الفرنسية، في اللغات بصفة عامة. هذه يعني شنو الأسباب متاعه، وانتوما كمعلمين كيفاش تحاولوا تحببوهم في اللغات؟
5: باهي، هو موضوع مهم الحقيقة هيلا، يعطيك الصحة انت اللي طرقت معنا الموضوع هذا، لأنه كما كنت تحكي الصغار الطويلة تحرق عندهم معناها ضعف في اللغة. الأسباب هي متعدة ومتنوعة، نجموش معناها نركز على سبب واحد ونخلوه هو السبب
4: رئيس
5: اللي معناها خلى النتائج هذيك في ضغط اللغات. يمكن أكثر الأسباب معناها اللي معروفة هي قلة المطالعة في خارج المدرسة. معناها الحقيقة صغار توا تحسها قليل اللي يطالعوا ويأخذوا معناها القصص ويطالعوا بالقصص والكتب. زيادة الحفظ يمكن الحفظ إنه تلميذ معناها يحفظ الحاجة هذيك جوست للمدرسة معناها باش يقدم بها الامتحان. ما يخلوش اللغة ك
4: معناها ما يحبوش إنهم يتعلموا, ما يحبوش إنهم يبحثوا على المعلومة أو
5: تحس فما جزء كبير معناها على
4: أسمع فقط علينا صوتك شوية وكان تحكي معناها كتسمع فينا أوت بارلور ماذا بينا تنحي تسمعنا بالتليفون طول خاطر صوت الكاليتي متاعه تعب يقول سيد المخرج.
5: هكا
4: ممتاز.
5: باهي كما كنا نحكيه على قلة المطالعة خاصة خارج المدرسة. الاستعمال تحس صغار توا يستعملوا الشاشات والهواتف معناها والتليفونات أكثر من القصص والكتب. فما عجز كبير على الإقبال على المكاتب العمومية والاشتراك فيها معناها وقلة الزيارات في المكاتب. زيادة يمكن انه معناه كما كنا نحكيه على انه اللغة الفرنسية وإلا في الانجليزية واللغات بصفة عامة التلميذ ياخذها كمادة ما ياخذهاش معناه كلغة للتواصل. نقص التواصل خارج المدرسة تحسه ضعيف معناها. هذه اكثر الاسباب اللي
4: معناها ما يحبوش يتواصلوا وسط القسم. اللي عنده زاد اشكال يظهر لي ما يحبش يكلم سيدتي ويقول لها راني يعني ما فهمتش او فما مشكل في التعبير اليوم
5: في فما نقص حتى باش يعبر معناها ويكون جمله صعيب عليه بالفرنسيه ولا بالانجليزي. حتى باش يقول معناها نخرج من القسم والا نهز الحاجه هذيك والا فما نقص كبير في التعبير خاصة وفي التواصل بها كلغة. لأنه كما قلنا التلميذ يأخذ بها كمادة يحفظ معناها المحتوى في الدار وإلا في القسم ويكتفي بالمحتوى ذلك اللي يقرأه للقسم فقط معناها.
4: عطيه باش يعدي الامتحان وكهو. به اليوم هما في عطلة والأولياء الناس الكل واعيين يعني اللي فما معناها تراجع في مستوى تلميذاتنا في اللغات شنو ينجموا يعملوا خاصة انهم شادين الشاشة نهار كل على الأقل كيفاش نجموا نوجهوهم نحو حاجة ترجع عليهم بالمنفع.
5: صحيح تحسين المستوى يكون على شكل برشة حاجات يعملوهم وحاجات ممتعة في نفس الوقت. الاستمرارية متاع انه يقرأ لك مثلا 15-20 دقيقة يوميا صفحات يتعلم منهم كلام جديد يقيدهم خاصة انه التلميذ كي يسعى هو ويحاول يلوج على المعلومة وحده هذيك اللي باش تبقى راسخة في ذهنه هي المعلومة اللي يخدمها وحده. حاجة أخرى مثلا نجم القصة هذيك بعد لا يقرأها المطالعة أهم حاجة قلنا بعد لا يقرأ القصة هذيك يلخصها وحده وإلا يحاول يشوف صور وهو يسمع القصة وحده مش كيف ما يسمعها كيف ما يقرأها هو.

0: طلعش جمعة. أصلا إنه الصيف تم وقت كبير يعني عطلة طويلة، عطلة صيف نجم يستغلها الوليمة صغير في حاجات تنفع.
1: معناه لهنا إنه يقرأ على قيلة صفحة صفحتين بصوت يعني مرتفع باش البوة ولا الأم تتفطنه كان فما خطأ ولا غيره، والاستمرارية إنه بطريقة مستمرة مش مرة ولا اثنين.
0: والاستماع هاي لأنه يسمعها القصة توا مثلا نفل شيء يوتيوب متاعي إنه غليت المشاهد التواصل الشفوي نعم بين في قصص سمعية يسمع هو صغير توا في عالم التكنولوجيا ما تنجمش معناها تبعدوا تماما على عالم التكنولوجيا.
1: هم الحقيقة أعطيكم الصحة برشا معلمين قاعدين يستثمروا في الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا كذلك في أنهم يقدموا في البرامج المدرسية بطرق مبسطة اللي ما كنا نحكيوا عليه نظري معناها يشوفوه تطبيقي وفما تفاعل أسماء.
0: الحقيقة هي اللي فما تفاعل كبير من الأولياء يعطيهم صحة زي الأولياء اللي قاعدين يحاولوا معناها يواكبوا التطورات هذيك. فما برشا أولياء يبعثوا لي يقولوا لي رانا خدمنا معناها من خدمتك رانا خرجنا لهم القصص أما نتر قصتا نتر معناها حتى قصص بال فورم تاع ديفيش هكا يخرجوهم الانتاج الكتابي كيف كيف خدمت لهم اكثر حاجه هي نقص تعبير في الانتاج الكتابي في العربي وفي الفرنسيه في المدارس معناها اكثر حاجه الولي يقول لك راهو صغير معناها جاب فيها اعداد قليل هو الانتاج الكتابي هبطت لهم معناها قلت لهم اعطوني النتائج نتاع الخدمه اللي خدمناها مع بعضنا والخدمة
1: تحسن
0: لأنه كما قلت لك فما تحسن كبير فما أعداد ما شاء الله معنى وصغار رغم اللي الانتاج متاعهم معناها سنة أولى وثانية راهو ما يعرفش ينتج هو الانتاج متاع السنة أولى تميز في الانتاج متاع السنة أولى يكون على الإطراء من يمشي يجيبه هو التلميذ الإطراء من هو طالع
1: ولا هو في بعض الأحيان هنا أسمى اسمح لي باش نفتح قوس فما برشا معلمين يتعصفوا على التلاميذ يقولوا أحفظ الفقرة كيما هي وصبها ولا البو يخدم الإثراء وتلقاه صغير من مش يعرف النعت والمنعوت والصيفة والحال والزمان والمكان وتلقاه صغير مسكين ما فاهم حد شيء يصب فيهم وبرا معناه
0: صحيح موجود انه صغير معناها ياخذ الانتاج كيف ما هو ومن بعد يعاود يرجع بضاعتكم ردت اليكم مش هكيك هو التلميذ لازم هو اللي ينتج باش ينجم يعبر باش ينجم هو يتحسن معناها المستوى يتحسن وقت اللي التلميذ هو اللي ينتج ويعمل المعلومات وحده كيك
1: معناها هي مرافقة
0: هي مرافقة من الولي من المعلم من الكل معناه فما مشاريع القسم زي ده يعملها المعلم مشروع القسم خاصة في العربية انه يكون عملت لهم مثلا مع تلاميذتي مشروع القسم هو معجم الكلمات هذيك اللي استعملوها معايا في القسم ونحاول نفسرها لهم معناه مش يحفظوها الكلمة عملوا كل واحد معجم فيهم يفسر الكلمة وحده يسعى انه يلوج عليها معناها المعلومة يشوف شنو هو المعنى متاع الكلمة هو التلميذ راهو يحب يستكشف حاجات جدد هذه مشيت معهم برشا في الانتاج الكتابي انه المشروع متاع القسم يكون قاموس معناها صغير يعملوا التلميذ يسعى والمفردات هذوكم اللي
1: يفسرهم بطريقته يعني
0: يفسرهم بطريقته بعد ما يعمل هو المجهود هذاك معناه نعطوه نحن الإصلاح هو الفايدة إنه يعمل مجهود
1: إنه يحاول باهي معناها الاستمرارية انه يقرأ بصوت مرتفع انه يسمع كذلك انه يسجل الكلمات يعني وهذه وخاصة الاستمرارية عامل الزمان ما يقلقش يعني مش ما تحسنش في جمعة او جمعتين وشهر يعني سيبون سلمنا
0: صحيح والتشجيع هي لنشجعوا نحن صغير حتى الفور البسيط هذاك اللي يعملوا راهو حاجة بي الغلطة مثالش الغلطة هي اللي تخليه هو يتحسن راهو ما أكيد ما هوش بش يجي من الأول معناها واو يخدم حاجة واو من الأول لا الحاجة الممتازة تجي بعد برشا مجهود من التلميذ من الولي من المعلم خليه يغلط خلينا نصلحه له كيكا هو ينجم يتعلم الصور المتحركة هي لزيد الصور المتحركة بالعربية الفصحى هذه حاولت نعملها بالعربية الفصحى والفرنسية والإنجليزية

0: الإنجليزي باش التلميذ معناه تخليه يتحسن، هو كي يسمعها راهو باش يسيخ عليها معناه كي يلقاها بصور متحركة اللي هو يعرفهم خاصة، وإلا ما يعرفهمش، وإلا تحاول تعمل شخصية هكا سو فورم دو فيديو يكون يتحط بالعربي الفصحى أكيد من غير أخطاء معناها. هذيك حاجة يشوفها التلميذ حاجة معناها بيه برشة بالنسبة لي، هو حاجة ممتعة وفي نفس الوقت تعليمية، هي ترفيهية وتعليمية. النص كيف كيف النصوص متاع القراءة حاولت نعملهم لهم سو فورم دي فيديو، وبعد لا يسمع هو يولي ينطق معناها، هذيك تحسن له هو النطق فيها.
1: واضح، شكرا لك أسماء ونيسي، لك ولكل المربين الحقيقة الشباب والإطارات التربوية في عمل قاعدين يخدموا وقاعدين يقربوا للتلامذة وللأولياء ويحاولوا يلقوا معهم حلول عملية تقنية تكنولوجية باش يحببوا الصغيرات في في, في القراية، وباش يفهموا كذلك الرهانات اليوم البيداغوجية متاع المربين في أنهم يوصلوا أهداف أنه تلميذ يكون متمكن من اللغة، فاهم اللغة ويعرف يتوحى ويستعملها باش يعبر. يعطيك الصحة، إن شاء الله موفقة في مهنتك وفي مختلف اللي قاعدة تقوم به، ولهنا تحية جلال وإكبار لكل المربين، إن شاء الله عطلة سعيدة وهين، إن شاء الله يرجعوا لكم تلميذات بعد العطلة هكا مفلفلين
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك، بقيت يوم ممتع كما كنت تسمعوا. الاستمرارية انه يقرأ، لازم صغير يقرأ حتى صفحة صفحتين متاع قصة مسيلش اللي هو، المهم يقرأهم بصوت عالي، صلح له انت كل الاخطاء اللي ارتكبها، قل له شنو الكلمة اللي ما فهمتهاش، فسرها له، خذوا تحدي معاه، وكل الاستمرارية اهم حاجة، الاستمرارية مش مرة اثنين ثلاثة منجحش ولا قلق، لا ديما ديما ديما الاستمرارية. يقول لك الدوام ينقب الرخام، يعني المثل الشعبي، فالاستمرارية ثم الاستمرارية ثم الاستمرارية، وربي يحفظ صغيراتنا الكل وربي ينجحهم. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. 33 دقيقة بعد الحديث، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم وتفاعلاتكم ومختلف تعليقاتكم. بعد شوية نسمعوا الأغاني اللي طلبتوهم منا ونقرأوا مختلف لديديكاس متاعكم، أنا خصصنا لكم نصف ساعة تقريبا يعني، وحافظ إن شاء الله باش نقرأوا فيهم إن شاء الله تعليقاتكم ونجاوبوا على كل إن شاء الله استفساراتكم. خليكم في الاستماع، رجعينا.
2: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم.

مباشر احلاها عن حبايبي واشرح لها عن حبايبي.

0: أكيد الويكاند برجع لكم بعد شوية.
1: مقيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: صبحيه الويكاند مع هيلا بمجيبه.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفير.
1: 48 دقيقة بعد الـ11 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند في الجزء الأخير الحقيقة من حصتنا لليوم على امتداد 4 ساعات. إن شاء الله ربي كنا خفيف ظل عليكم كنا أقرب لكم حققنا الإضافة المرجوة. نبدأ مع تعليق وصلنا عند مريم إخباشة تقول صباح الخير تحب تحيي بنتها ياقوت ولد أختها ياسين الدالي والعيلة الكل كما تسلم على أبوها وإخواتها الكل وتهدي لهم أغنية شيرين اللجمي.

نسيم الأفراح والمسرات في كل ديار تونسية يا سي حافظ. سميرة لاغا تقول صباحي الخيرات، حب تتمنى النجاح لبنت أختها سارة في البكالوريا، قولها ربي يفرحك يا، تقول في فرنسا إن شاء الله ربي يوفقها ويوفق كل وليداتنا في الخارج. سعاد رقايك حفصية تقول صباح الخيرات، حبيت هذه أغنية لبنية الكاظم الساهر لحفيدتها بيسان بمناسبة تفوقها، تقول لها مزيد من النجاح والتألق.

نجيت عثمان الزاوي تقول صباح النور وسرور، تحب تهني ابنها المهندس تقول محمد عزيز اللي تخرج برتبة ملازم أول، يتنا إن شاء الله ألف مبروك. تقول له ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يقر عيني وعين بوك ويحفظك. ليا تقولك أغنية على ذوقك حفظ.

نسرين لاغا تقول صباح النور والسرور، اليوم عيد ميلاد بنتها سدين ولدها محمد ياسين، تقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير وربي يخليكم ويستركم يا قطعة من قلبي، ربي يفضلهم لك مدام نسرين ويفضلك انت ليهم زيد.

عفيفة عبد اللطيف صباح النور، تحب تقدم تحية لأختها خولة بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير، وتطلب منك أغنية سنديدة حافظة.

سالي شطي صباح النور والسرور، سعيدة جلبي أو سيدة جلبي صباح النور، ليلى فتح الله صباح الفل والياسمين، تتمنى الشفاء العاجل، تقول محمد ولد خالتها وتقول ربي يشفيك ويعافيك.

حمادي صباح الخيرات، كمال العابد صباح الخير ورضاية الوالدين اللهم امين، ربي رضي علينا والدينا يا رب. عهد تقول اني سعاد السوقي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله، وتقول لكم نهاركم زير بالخير مليان، وتحب تهني عهد بنتها بمناسبة نجاحها في السنة السادسة، وتهني بنت خوها شهد كذلك بنجاحها، وتقول لهم إن شاء الله ديما فرحانين وناجحين ومتفوقين.

نور عليها صباح الأنوار والأزهار والصلاة والسلام على المصطفى المختار. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله. تحب تهاني بنت سلفة أروى وأولاد تقول بأولاد عمها سادين ومحمد ياسين بمناسبة عيد ميلادهم، وتقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير.

مازلنا مواصلين مع أعياد الميلاد ونسرين كحلون تحب تهني ولدها راشد بمناسبة عيد ميلاده وتقول ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك يا رب العالمين، تحب تهدي له أغنية يا ولدي.

صباح الخيرات مدام خديجة بوهليل، نجوى يوسف، سي خالد، صباح النور، سي سمير يقول أسعد الله وصباحكم بكل خير وبركة، مدام عفيفة تقول صباح الفل والياسمين، تحب تتمنى الشفاء العاجل لخوها محمد، قول ربي يشفيه ويعافيه وتقولوا ألف سلامة عليك.

0: أنا روح. مدام نبيلة زقر تقول صباح النور والسرور. مدام زهرة زقر كذلك صباح التفاح والبال المرتاح. مدام نبيلة قالوا صباح الخيرات. ميجري كوثر تقول صباح النور لكل المستمعين. احنا تقريبا هكا نكونوا صنع لختام مشوارنا في صبحيتنا لليوم, صبحية الويكاند. مرسي بوكو حافظ بن صالح كان معايا في الإخراج, كانت معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو. غدو يرجع لكم زميلنا كمال في النهار على الصباح, ومنى في نسمة صيف برمجة صيفية مثل قاعدة نتأقلم مع العناوين. حافظ الله غالب. إن شاء الله نجيكم يعني كل نهاية أسبوع, كل سبت وأحد, كل عادة من 8 حتى النصف النهار. أترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات, استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة. كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفام. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معك. ديما معك. مقيت الشهر على نرم افهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرووند, بورتابل, اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل, فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن, سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب, ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي, وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667, وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68, أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رنا فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من السبعة للحديش، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحديش، واسمع النهار لصبيحه مع كمال. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام.

0: FM ديما معاك ديما معاك. أرانا FM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرانا FM.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيد الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك.

0: برا ديما الضو يشعل يستحفظ شويه.
1: كان ريت يا راجل جارتنا مفيده ركبت الطاقه الشمسيه قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتوره.
0: وشنية هذه وين يركبوا فيها
1: يا حاج؟ هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركه جي بي اس سولار.
0: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذاك وشت العيوني مقابل ستيك.
0: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفه. جي بي اس سولار نستيقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
0: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
0: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: ببليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام في سكن في سوسه تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. مقيد الشهر على ارام اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارام اف ام.
1: ارام اف ام في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: والنت.
1: بقية الأشهار على ميرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: كبريسيتي.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة زاهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الترابية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على رنا فام مع عقارات جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوار. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: ترى ما عارسي قاني

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيد الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد الاشهار على رما فام. كافي غستول لما ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع انواع القهوة، العصائر الطبيعية، اطباق ومأكولات، تراعي جميع الاذواق سكري اسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن، عنوانك الاحلى الاوقات مع العائلة والاصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. ستوديو سبور، ستوديو سبور، متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الرياضية، ضيوف وحوارات وتصريحات ونتائج حينية. ستوديو سبور على الRMFM، ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بكم الناس الكل في ستوديو سبور أو ريكاب سبور أو بين الملاعب، المهم حصة رياضية باش تكون تعنى بالأخبار الرياضية الموجودة على الساحة العالمية والساحة الوطنية، كذلك الساحة المحلية. نحكيو على الهلال الرياضي بمساكن عديد المواضيع باش اليوم تتطرح. نحكيو على كأس العالم، المشاركة العربية والأفريقية في هذه النسخة، خلينا نقوله فرق اللي شرفت العرب وشرفت الفرق، نحكيو على المغرب والمنتخب المصري في هذه المسابقة. أكيد عديد الضيوف باش يكونوا موجودين معنا اليوم، أولهم سي محمد المحلي. سي محمد مرحبا بك.
3: مرحبا حسام، مرحبا بكافة المستمعين.
2: قاعد تتابع في كوب دوموند ولا؟
3: أكيد جدا.
2: شو قاعدين نعمل؟ الانطباعات نتاعك الأولية سي محمد؟
3: والله شو
2: على الفرق الموجودة،
3: نحكيو على الفرق ولا نحكيو عامة؟
2: نحكيو عامة.
3: الحقيقة للمستوى 48 فريق، معناتها مستوى متدني، ماهوش كيما 32. الحقيقة 32 معناتها كأس عالم أفضل، حتى 48 معناتها برشا برشا مباريات والعباد تفت حتى من الفرجة، معناتها وحتى المستوى شفنا معناتها مستويات طايحة برشا معناتها من عدة فرق. الحقيقة يعني نشوفوا معناتها مشروع فاشل، 48 فريق كان خلوها معناتها 32 كان يكون معناتها أفضل، مستوى أفضل وفرق أفضل. ديجا هو الدور معناتها 16 عبارة 32 فريق، معناتها عبارة تو دخلنا معناتها الكوب ديمون. قبل كانت معناتها ملول، تبدا الناس كل معناتها تستنى في الكوب دي موند معناتها باش تتفرج، تو برشا ماتشوات معناتها 12 مجموعة، كل مجموعة قداش تلعب معناتها تلعب 12 معناتها عدة مباريات معناتها من الأول، فهمت؟ الناس ما توصل للدور لما معناتها تقلق من الكورة
2: وتفتح لعبت الدور، ترشحت الدور الربع نهائي، وثم فرق بعد نهارين يظلي
3: اي مش تلعب
2: المنتخب المصري
3: مش يلعب اي دور ثمانية مع الارجنتين،
2: يعني ثم ديكالاج كبير في الادوار الدور الثمانية، خصوصا نحكيو على المرتبة الثالثة. محمد يقول لي المرتبة الثالثة فرق قبل في الكاس العالم تلقاها تربح مقابلة وتتعادل مقابلة، وشوفوا شو
3: تترشح شيء
2: طولي يقول لي تربح مقابلة تتعادل زوز مقابلات، تتعادل زوز مقابلات ممكن تلقى رقم موجود في
3: الدور هاي كيما الكونغو. اي فهمت والله، هاني قلت لك معناتها كل ما تزيد معناتها في الفرق المستوى معناتها مش يطيح. الحقيقة معناتها كان جات 32 تكون أفضل للناس الكل. تو صحيح مثلا ناخذوا احنا مثلا المنتخبات الإفريقية، صحيح معناتها على 10 منتخبات ترشحوا 9 للدور الثاني، وحتى في الدور الثاني معناتها كانت فرق ما قصرتش كيما الرأس الأخضر كيما الكونغو كيما السنغال، لو السذاجة متاحة معناتها منتخب السنغالي كان كانت يتنجم معناتها تمشي وكانت معناتها تترشح. أيضا المنتخب الغاني كنت فرجت فيه معناتها في مباراة ضد كولومبيا كان ينجم معناتها يترشح وكان ينجم معناتها قد تحسه معناتها قادر، اما ديما يبقى معناتها المنتخبات الافريقية ماهيش الكل ناقصينها شوية كل انضباط وكل العكس. مثلا منتخبات مثل الرأس الأخضر شفنا معناتها جرينتا قوية عندهم، فهمت؟ منتخب بلاد معناتها صغيرة جملة 500,000 معناتها ساكن، شفنا معناتها عطاها الدرس للعالم الكل معناتها في كاس العالم هذه. اولهم معناتها التونس اللي ديما معناتها عنا كان قعدنا كان نحكيه، واحنا معناتها في تونس لعنا لا تطبيق لعنا حتى شيء
2: احنا مزلنا
3: صراحه كره القدم
2: بالمشاركات الافريقيه ثم في رقم معناتها كي تشوفوا الكاب فيرتي نشوفوا المنتخبات الافريقيه يعني بعد الخروج نتاعهم كيفاش
3: ايضا الكونغو، حتى الكونغو كانت قدمت معناتها كاس عالم ممتازه جدا.
2: الفرحه نتاعنا توقف ترشحنا الكونغو،
3: عملنا
2: حاجه كبيره.
3: والله شوف حسام، يعني ما مثلا بما اني في الميدان هذا والواحد قد ما يتعلم وقد ما يشوف ديما يتسمى معناتها ما شاف حد شيء صراحه. معناتها كره القدم التونسيه حتى لي 2011-2012 كانت معناتها هي الرائدة معناتها نقول واحنا في كرة القدم، فهمت؟ بعد الفترة هذه ما قادرين نشوفه من عام للعام كرة القدم التونسية قاعدة تتراجع, المستوى قاعد يهبط, البطولة متاعنا معناتها.
2: محمد ممكن نسمع فيها هذه
3: والله يسمعني نقول لك تحب الصراحة حسام,
2: ما نقولوش ممكن تكون أكثر واقعية وقت لك يظل في 2011 2007 2009 يظل المنتخب التونسي ينتصر على بوتسوانا على الزيمبابوي وعلى الفرقة ذيك بالسبعة بالخمسة بالستة.
3: هني قلت لك
2: الفرقة ذيك تولت بثل إشكالية كبيرة للمنتخب الوطني.
3: شوف يا حسام
2: ليش ما نقولوش كانوا المنتخبات هذه تطورت والمنتخب الوطني التونسي قاعد
3: احنا مش قعدنا حتى اسمعني اللي يوصل مثلا لمرحلة معينة اذا كان ما تتطورش لك مش طابط المستوى متاعك. اول حاجة ما انت في مستوى الشبان شوف شكون يرني مع كامل احتراماتي راه للناس اللي تراني فهمت, اما ما هيش معقولة راك باش تجيب مثلا مدرب يعمل جمعة تعطيه شهادة وتقول له اكبر امشي يدرب. قبل تقريبا في تونس كامل كانوا الا اسد الرياضة ويكون ملاعبي معناتها كما يكون ملاعبي ويكون معناتها مارس كرة القدم ويكون استاذ رياضة, خاطر موش كما مش تعطي انت مش يكون مدرب في جمعة
2: مش كما في جمعة فهمت
3: ونفس الشيء تو احنا اللي قاعدين نشوفه هو مدير رياضي هاو وشو المستوى متاعهم مثلا حتى مدير رياضي تو ناخذوا اي واحد حد مدير رياضي مثلا متاع المنتخب التونسي اللي هو زياد جزيري شنو المستوى معناتها شنو المستوى نتاعو باش تحطو انت مدير رياضي باش يقيم ولا باش يجيب مدرب ولا باش يجيب اي واحد وغيره راهو
2: باش احنا نمشيو الاذان صلاه العصر من ثم شنرجع نحكيو باكثر تفصيل على المشاركات العربيه في كاس العالم الحاليه وكذلك باش نحكيو على موضوع الهلال رضي مساكن عديد النقاط باش نحكيو على هلال مساكن على التفريط في اللاعبين على رئيس الهلال انه باش يكون موجود في الهيئة التسيرية النجم الرياضي السهلي عديد النقاط. الخط شبدا مفتوح شبقى مفتوح لكل حباء الهلال رياضي مساكن, اذا عندك تدخل تجم تتصل بنا واحنا نتصلوا بك بعد. نمشيو لذين صلاة العصر ثم نرجع جديد.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك RMFM.
2: في مساكن،
1: في سوسة،
2: تونسنا.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: ستوديو سبور على رام فام ما يفوتك شيء.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
2: ستوديو سبور على رام فام ما يفوتك شيء.
3: رجعنا لكم من جديد إذن في استوديو السبور في الحديث بدينا نحكيه على كأس العالم والمونديال والمشاركات المنتخبات والمستوى اللي ظهرت به الفرق والمنتخبات المشاركة في هذه النسخة من كأس العالم. كما قلنا باش تكون الموضوع نتاعنا بعد شوية إن شاء الله باش نحكيه على الهلال الرياضي بأمساكن، وكما قلنا الخط باش يكون مفتوح لكل أحباء لي ممكن إبداء آراءهم التعليقات على اللي صار في هلال أمساكن، شو يتمناو من الهيئة المديرة القادمة إذا كانت موجودة أكيد في الهلال الرياضي بأمساكن. أكيد برشا حديث قاعد نسمع فيه محمد على الهلال الرياضي بأمساكن بعد شوية إن شاء الله باش نحكيه، وهل نور الدين مجريح باش يواصل رئاسة الهلال أو أنه باش يكون موجود في الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. كما قلنا الهيئة التسييرية اللي المندا نتاعها باش تكون 3 أشهر يعني في سبتمبر تنتهي المهام نتاعها.
4: ممكن أول مرة نسمع بها يعني هذه 3 هيئة تسييرية.
3: هي المهام نتاعها مبدئيا باش تكون التحضير للموسم الرياضي. تحضير للموسم الرياضي ممكن من بعد تصير تمديد.
4: إيه وعلاش 3 شهور هما معناتها
3: باش تصير جلسة انتخابية. في الفترة هذه
4: يعني تو ما حاب يتقدم حتى واحد حطوا هيئة تسييرية بثلاث شهور حتى
3: كريم العكروت. إيه باش يكون كريم العكروت رئيس ويعني الأعضاء معه، ممكن نور الدين بوجناح باش يكون موجود في الهيئة التسييرية هذه، ممكن حتى من خلال البلاغ اللي يهبطوا على صفحته الشخصية اللي نور الدين بوجناح أكد أنه المهمة نتاعو باش تكون نائب رئيس مش رئيس فرع كرة القدم في النجم الرياضي الساحلي، نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم بالنجم الرياضي الساحلي. من هالشنية ممكن الفرق اللي فيها في التوصيف الأول والتوصيف الثاني، المهم باش يكون في فرع كرة القدم بالنجم الرياضي الساحلي.
4: والله يسمعني يا حسام احنا
3: نكملوا نحكيه في المونديال ولا سايب علينا في المونديال؟
4: لا نكملوا نكملوا نحكي واش تحب تو في المونديال ولا النجم الساحلي ولا مساكن
3: بعد شوية نحكيه على النجم
4: يعني
3: الساحلي.
4: يعني ماذا بيا نكملوا نحكيه شوية على المنتخب التونسي يسمعني نعاود نرجع لك يا حسام، احنا راهو في تونس مهما اي حاجه تولينا في الاذاعات لاعب معناتها اللاعبين القدامى المدربين لاعبين قدامى مدير رياضي لاعب قديم الناس الكل معناتها لاعب قديم هو كما متعلم الصنعه حط وانت مدير رياضي راي مدير رياضي معناتها البرا يقراوها معناتها فهمت يقراوها معناتها يقرأوا المانجرة والإدارة وباش يولي معناتها مدير رياضي في العالم أجمع إلا احنا في تونس احنا ناخذوا مع كامل احترامات ليهم راهو كملاعبية ناخذوا مثلا ياسين الشيخاوي تو هو المدير الرياضي في النجم الرياضي الساحلي هكا لا ولا مدير الفني ولا شنو التاريخ متاعه مثلا كأنترونور ولا شنو عامل هو أوكي هو كملاعبي كان ملاعبي معناتها ممتاز لعب البرة وحده كذا مي كإدارة وكواحد ما عندوش حتى خبرة أنت تجي تحطه مثلا في النجم الرياضي الساحلي ما كامل احتراماتي معناتها الياسين الشيخاوي النجم الرياضي الساحلي كل شيء
3: يعني لا ما عندوش الحق باش يطمح باش يكون مدرب باش ممكن
4: يطمح
3: اللي تعلمهم كلاعب باش يقدمهم
4: كيفاش معناتها مش احنا نجي ونحطوه مباشرة معناتها في
3: يعني تكون ثم فورماسيون ممكن أكثر من جماعتين
4: مثلا احنا ناخذه احنا أي واحد راه ولا يعني راه نحكي على الناس الكل فهمت ناخذه احنا زياد الجزيري مثلا مدير رياضي شنو هو التكوين نتاعو باش يكون هو مدير رياضي في المنتخب نجمش انت تقول لي شد للنجم الرياضي الساحلي معناتها فتره ما صحيح الفتره الاولى ما تنجح فيها وبعد الانتدابات اللي وقعت في النجم الرياضي الساحلي واللخبطه اللي وقعت في النجم الرياضي الساحلي راه هو كان سبب فيها شكون اللي عمل معناتها الانتدابات نتاع الملاعبيه هذيك الكل والنيغوسياسيون مع الملاعبيه هذيك الكل واللخبطه اللي في النجم الرياضي الساحلي راه هو ما ثماش حتى اي واحد غيره نمشي واحنا راه بالواحد النادي الافريقي شكون اللي شد فيها معناتها مدير رياضيين شد صابر خليفه شد اسامه صحيح راهم الكل كانوا ملاعبيه معناتها ممتازين ما كمثلا مدربين ولا كديفورماسيون ولا ماله الا معناتها ملاعب قديم شكري الوعر شنو مثلا اوكي كان حارس ممتاز وحده كذا تو انت تحطه في الترجي الرياضي التونسي نفس الشيء مدير رياضي ولا هو مدير الفريق ولا اللي تحب انت معناتها ما احنا في تونس زعام كان اننا نبدلوا معناتها التسميات وما باقي الكل معناتها تصب في نفس في نفس الشيء فهمت اللي هو المسؤول على الفريق ولا اللي هو مسؤول على فريق الاكابر فهمت شنو حسام راي في العالم اجمع كي تجي تشوف انت المدير الرياضي نتاع باريس سان جيرمان ولا نتاع بايرن ميونخ ولا نتاع مانشستر سيتي معناتها ناس قاريه وناس مثقفه وناس حتى يكون ملاعبي راهو يكون قاري برشا فهمت وراهو معناتها ماخو الشهاد نتاعو الكل باش يكون معناتها مدير رياضي وهذاك علاش معناتها نشوفوا النجاحات احنا في تونس مهما اي حاجه ملاعبي قديم مدرب ملاعبي قديم يجي يعمل جمعه معناتها فورماسيون يولي مدرب وحطه معناتها يراني في الصغار اور ما كانت شكل كرة القدم التونسية كرة القدم التونسية كانت معناتها تعتمد اساسا على الناس الاكاديميين اللي قارين في معاهد الرياضة وعاملين اختصاص كرة قدم وقارين معناتها مئات الساعات معناتها باش يوليوا مدربين وشفنا كرة القدم من الخمسينات حتى لين 2010 2011 معناتها كيفاش كانت معناتها قاعدة تتطور وقاعدة تواكب معناتها ديما في التطور في كل شيء بعد بصراحة معناتها مستوى كرة قدم التونسية وصلنا معناتها تعرف قداش الكلاسمو متاعنا احنا في الكوب دي موند ولا كلاسمو متاعنا 47 ولا 48 احنا معناتها قابلين 12 بونت ومركين زوز بونت بعدنا الا العراق معناتها قابلة 12 بونت ومركية بونت معناتها بصراحة شيء معناتها ما ولا

0: يسيبوا الاخبارات وبعد يبداوا معناتها يشوفوا ردود الافعال باش ينجموا يتصرفوا معناتها بعد.
1: بيه اكيد هذه المشاركه ممكن المنتخب الوطني التونسي تعتبر هذول الاسوء في تاريخ
0: صحيح افشل افشل
1: ممكن هو فخر الجامعه التونسيه باش تكون متواجده في كاس العالم يمكن اعتبارها من اسوء
0: أسوأ مشاركه
1: للمنتخب الوطني التونسي على الصعيد
0: احنا تو حتى نحكيه عام 2002 ولا 98 كي عملنا نقطة معناتها في المشاركات هذيك اما ما قبلناش البونتويت هذيك معناتها صحيح نتعادلوا ماتش ونخسروا زوز ماتشوات وكل ماتش نخسروه بفارق هدف ولا بفارق هدفين معناتها اوموا معناتها نخرجوا الترتيب متاعنا موش كيما المرة هذه فهمت بصراحة المرة هذه ما خلينا حد ورانا
1: السياد يظل خمسة أي. مقابل واحد يظل حتى قبل المشاركة محمد نحكيه على المقابلة ودية
0: ضد بلجيك
1: ضد بلجيك
0: خمسة صفر
1: خمسة صفر هي
0: والله حسام اسمع نحب نرجع أني مثلا كجامعة تونسية لكرة القدم والمدير الرياضي بصفة خاصة أنت كي جبت صبري اللاموشي أني تو كنسلك مثلا أنت حسام تعرفوش أنت صبري اللاموشي شنو عمل يمكن تعرف كلا هو رانا في الكوت ديفوار لا ورانا الكوت ديفوار النجوم متاعها الكل وعمل بها معناتها مهز لا وخرج ما أنت في الفترة الأخيرة هذه تعرف شنو عمل كمدرب نسلك زياد جزيري يعرف شنو عمل هو بجيبه سني برك هو 2025-26 رانا نادي الدرعية السعودي تعرف نادي الدرعية السعودي شكون هذا حسامة عبارة حاطت الهلال تلعب معناتها في الدرجة الأولى مش تحاول تطلع وعمل بها ثلاثة شهور ونحوه جاب معناتها أحسن ملاعبي وهي طلعت رئيس معناتها طلعت فهمت باش يوريك الفشل متاعه راه مدرب فاشل بأتم معنى الكلمة عمناول معناتها رانا نادي الرياض نفس الشيء معناتها في السعودية في الممتاز نفس الشيء عمل معهم استشور معاملين انت دبيت معناتها والدعم في الرياض ومعناتها فلوس كبيره وما عمل بيه حد شيء نحاو فهمت نحاو من كل معناتها كل ان نحكيوا احنا في الدول العربيه بين قطر والسعوديه كل موسم معناتها يشد نادي ميم با يعني بيه 3 شهور ماكسيموم 5-6 شهور وينحيوه فهمت
1: ان شاء الله ان شاء الله وقع الكرة القدم التونسية الحقيقة يتحسن ان شاء الله هذه المشاركة تخلي ممكن نقص الخطر ممكن يشعل شوية في
0: اما هم باقي مهمش ما انت ما على بالهمش ما انت المكتب الجامعي
1: هيرفي رونار يظهر ما وقعش اتفاق معاه هيرفي رونار
0: هذه هيرفي رونار يحبوا معناتها يغطيوا الفشل متاعهم معناتها بهيرفي رونار فهمت انت تنجمش تقول لي جل القدرة ليش نحاوه جلال القادري راهو شادد فريق الحزم عمناول طلع به في السعوديه وسنه من معناتها عامل به نتائج معناتها ممتازه جدا كان الكلاسمون نتاعو 9 على 18 فريق في الدوري الممتاز بالرغم من الامكانيات الماديه نتاعو معناتها سيئه جدا فهمت ويقارع فك النجوم هذيك الكل فهمت وكان ضمنوا البقاء نتاعهم قبل 8 ولا 9 جولات معناتها من نهايه الدوري روشن فهمت معناتها جلال القادري من افضل المدربين الموجودين معناتها على الساحه وشفنا حتى المنتخب التونسي بصراحه عمل معه 4 نقاط اللي هي معاملتها تونس كان عام 78 وما ترشحتش نفس الشيء عملتها عام 2022 وما ترشحتش ال4 نقاط
1: باهي خلينا ننهيو ممكن هالمونديال الحقيقة لازم حصة واحدة المونديال شديو نحكيو على الهلال الرياضي بأمساكن خلينا ناخذ بعض المعطيات والمعلومات أكيد محمد كما قلنا للحبة الهلال الرياضي بأمساكن اللي حاب يشارك في الحصة اليوم ويتدخل معانا الرقم هو 71-134-396 إيهاب نكتبوا الرقم فوق البث المباشر للحصة إذا كما قلنا 71-134-396 الكاتب العام الهلال الرياضي بمساكن سي بسام الغماري بسام مرحبا بك
2: مرحبا أخويا حسام والسلام عليكم الناس الكل وشكرا على الاستضافة أخويا
1: نعتذروا بسام خلينك تستنى معنا شوية أكيد باش نحكيو على المشاركة المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم ممكن الحديث اللي قاعد في الشارع الرياضي في مدينة مساكن بسام نحكيو على التفريط في عديد اللاعبين حابين ناخذ المعلومة من المصدر من الكتابة العامة للهلال الرياضي بأمساكن أعطينا شنو صحيح وشنو الغلط
2: يعطيك صحة أخوي حسام على الاستضافة هذه وباش تعطينا

0: نصرحوا كما نقولوا باش نوضحوا للاحبه ما ناش صاير في الهلال واحنا كنا ثقه في الاحبه حاسين احنا في مساكن كما تعرف معناها تو احنا نهايه المونديال تاعنا واحنا على ابواب جلسه عامه في انتظار اللي علينا عليها احنا كما الاحبه يحكيوا وقالوا معناها برشا احبه وفي الشارع نسمعوا كونوا احنا في مساكن فرضنا في برشا لاعبيه والجمعيه فارغه لكن مش صحيح لكن هذا صاير كل فهمني فيه معناها نوضحوا احنا اليوم شنو اللي صاير احنا عندنا تقريبا 7 1 2 3 4 5 عندنا تقريبا 7 لاعبين نهاية العقود معناها احنا هذا نسميهم لك محمد امين كشيش عندنا علي صالح عندنا ايمن البوزيدي عندنا حمزه قويدر عندنا امين المرسني عندنا علي عطيه عندنا نزار بالحاج عمر هذوما 7 لاعبيه وفي نهاية عقودهم أنا مثلاً احنا فرضنا فيهم
1: بين عاودوا نقولوا اللاعبين اللي هو نهاية العقد نتاعهم محمد امين كشيش علي صالح ايمن البوزيدي حمزة قويدر امين المرسني علي عطية ونضال الحاج عمر هذوما نهاية العقود نتاعهم كانت يوم 30 جوان يعني هما امشيوا ممكن لفرق اخرى رينا حتى بعض اللاعبين كانوا قاع انتدابهم لفرق اخرى لكن بعد نهاية عقودهم مع الهلال الرياضي بيمسكن هذا به بالنسبة للاعبين اللي مازالت العقود نتاعهم مع الهلال ل 2027 نحكيه بس
0: عنا مثلا عنا الى اللاعبين اللي مازالت عقودهم سيد فار عنا فيدر فارهي 2027 مازال عنده موسم معنا عندك اسكندر قاسم مازال عنده موسم اخر معنا عندك خالد زيد عنا عمران الخشناوي عنا الحارس ادم عبد السلام وعنا عزيز ستهم وعنا عزيز المجري وعنا منيار الزمني واللاعبين ما قناش ذكرهم انا مازالوا في عقودهم سنتين فوق
1: معناها كي نحكيهم ممكن باهي نحكيه على اللاعبين كيما هذوما بالنسبه للاعبين اللي عقودهم تنتهي في 2027 نعاود نقولوا القائمه فادي الفالح اسكندر قاسم رين القديري بعد شويه باش نحكيوا عليه رين القديري كذلك خليل زيد زياد بحر كذلك بعد شويه باش نحكيوا عليه زياد بحر عمران الخشناوي ادم بن عبد السلام عزيز ستهم عزيز الماجري وسيف منيار الزمني هذوما اللاعبين تنتهي العقود نتاعهم في 2027
0: صحيح هذا هو عندنا تو
1: به اللاعبين اللي وقع فسخ عقودهم بس مع الهلال الرياضي مسكن
0: بصفه رسميه الى حد الان فسخنا زوج عقود اللي هما زياد بحر ورين القديري
1: يعني زوج لاعبين بالحديث اللي قاعد يقال كون الفهم بودينار الحقيقه حكيت معه حتى الفهم بودينار منذ قليل ممكن بوضح لي بعض الامور نحكي ممكن الشارع الرياضي يحكي على فهم بودينار وتواجده في الشبيبه الرياضي بالعمران كذلك اسكندر قاسم كونهم هما فسخوا عقودهم مع الهلال الرياضي مسكن صحيح ولا بس
0: لا مش صحيح ما وقع فسخ حتى عقد حتى لاعب الى حد الان وفما اكيد حسب الكواليس موجود صحيح عروض للفهم بودينار بالنسبه لحد الان فما حتى شيء رسمي فهمني واحنا ديما نظروا ديما مصلحة الجمعية قبل كل شيء ولا في خير الجمعية ومصلحة اللاعب احنا معها بالطبيعة فهمتني اللي هم مصلحة الجمعية
1: اكيد باهي مشكور اذا بسام الغماري كاتب عام الهلال الرياضي مسكن يظل هيك الصوره واضحه بالنسبه للاعبين وممكن الحديث على التفريط في اللاعبين بالهلال الرياضي بامساكن الحقيقه فهم بودينار كنت تحدثت معه منذ قليل اكد لي كونه ممكن الحديث اللي قاعد يشوف فيه حتى في الفيسبوك كونه متواجد وقاعد يدرب مع الشبيبه الرياضيه بالعمران ما ثماش منها يقول لي يعني موجود في المنزل نتاعي اكيد كونه ثم اتصالات مع العمران وغير العمران لكن الاتصال اكيد باش يكون مع جمعيه الهلال الرياضي مساكن مش مع اللاعب الى حد هذه اللحظه حسب ممكن حتى الكاتب العام ممكن ثم اتصالات لكن القنوات الرسميه مازالت ماهيش موجوده مرحبا بك سي سلاح
2: وبيك بارك الله فيك سي حسين
1: حتى انت مذكور يا سي سلاح في الواحد كانوا ورينا
2: اشاعات كل شيء
1: اشاعات مغرضه
2: اشاعات كل شيء اللي ثم كل ما فيش حتى حاجه صحيحه وما نجم نقولوا حتى شيء اول حاجه يا رب اعمل عليك الرجل حتى القائمه اللي تقدمت للنجم الساحلي مازالت ما تقبلتش يعني غريب باش توصل باش تولي هذيك قائمة رسمية
1: هي القائمة الرسمية مازالت ما هبطتش بالنسبة للصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي
2: هي تخمينات ممكن قاعدين اما يلزم موافقة عليها من طرف حكماء النجم الرياضي الساحلي يعني مشكلة مش مسيبة معناتها كون هنا الناس قالت ثم معناتها ممكن طلبوا من كريم العكروت
1: في هذه الظرفة هذه اللي نجت الحكماء ما تجمش تكون ضد القائمة هذه
2: اي متهمين اما كمان مازلت ما هيش
3: يعني ثم موافقة سلاحة وقال لك ثلاثة شهورك هاو تو حسام القائمة هذه كيفاش نجم تكون قائمة تسيرية
2: قائمة تسيرية بما انه ما ثماش
1: هي شكون تقدر الجلسه العامه الانتخابيه يعني في
2: سبتمبر. لكن هما اللي يشوفوها حتى
3: ما تنجمش حسام راهي ثلاثة شهور
2: هي
1: ممكن من بعد
2: هي هي لحد الان هي باش لازم تعرف كون تونس كل ما فيهاش قائمات ما ثم حتى حد مزاري يحب يقدم قائمه
3: وصحيح راهو من حقه والله استسلاها اسمعني راهو تو اللي يشد جمعيه خاطر ناس راهي صعيبه برشا راه والله العظيم لا ثم شكون يدعم لا ثم شكون
2: كل شيء نقص صراحه كل شيء نقص. الحاجه الاهم الحاجه الاخرى اللي نلوم عليها اللوم فاهل سي رئيس المساكن سي نور الدين بوجناح اللوم عليه هذه المره الثانيه عملها مش معقوله راهو عندك جمعيه انت مسؤول على جمعيه ما تنجمش تكون في جمعيه اخرى أمها حضر حضر الجلسة العامة نتاعك.
1: الله يسلمك الحقيقة هو تحية باهم الأساتذة نتاعنا تاع القانون سي محمد إبراهيم كذلك غازي بن عثمان عديد الوجوه ممكن سألت عن النقطة هذه قلت لك ما فماش اللي يمنع في القانون التونسي باش يكون موجود معناتها يكون موجود في القائمة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي قبل ما يسوي وضعيته ينجم
2: لا, لا لا لا هاو شنو هذيك حاجة أنت تعرف وأدرى وهذه صارت علينا عملت لي جاء سي نور الدين بوجناح لهلال المساكن وكان متواجد في
3: حمام سوس
2: وقفت الجلسة العامة نتاع هلال المساكن على أساس مازال موجود في جمعية أخرى
1: صحيح
2: ولهذا مش معقول راهو هلال المساكن جمعية جمعية قائمة الذات ما عندها تاريخ يشهد لها في برشا حاجات مش معقول تخلي هلال المساكن وتمشي جمعية أخرى بارك الله فيك سي نور الدين عملت مساكن برشا حاجات باهي وما حتى حد ما ينكر وبارك الله فيك ثلاث سنين شديت هلال المساكن ودفعت من عندك برشا حاجات وعلى حساب عائلتك وعلى حساب دارك لكن زاد جمعية هلال المساكن جمعية قائمة ذات جمعية عندها تاريخها مش معقول تخلي جمعية وتمشي لجمعية أخرى من حقك باش تمشي وأمورك اما راك احترمنا واحترم الجمعيه واحترم البلاد
1: باهي خلينا نقول التوضيح اللي صار على الحساب الشخصي نتاعو الرئيس الهلال الرياضي المساكن تبع لما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تركيبه الهيئه التسييريه القادمه للنجم الرياضي الساحلي يهمني توضيح ما يلي الى حد الان لم تنطلق الهيئه التسييريه في مهامها بصفه رسميه باعتبار ان المسار ما زال في انتظار المصادقه من طرف هيئه حكماء النجم الرياضي الساحلي ثم استكمال الاجراءات الاداريه لدى السلطات الجهويه كما اوضح ان موقعي وفق ما تم تباحث فيه مع السيد كريم العكروت هو نائب رئيس مكلف بكرة القدم وليس رئيس فرع كرة القدم هذه الخطة ستكون في إطار العمل الجماعي لتنظيم وعيات هيكلة القطاع الرياضي بالنادي وذلك بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة وكذلك إنهاء التزامات الحالية مع الهلال الرياضي بأمساكن بكل احترام ومسؤولية وبعد الانطلاق الرسمي لعمل الهيئة التسييرية سيتم بتنسيق مع رئيس النادي تحديد التركيبة الرياضية المناسبة بما في ذلك خطة رئيس فرع كرة القدم والمدير الرياضي وفق ما تقتضي مصلحة النجم الرياضي الساحلي هذا التوضيح يأتي فقط لتفادي أي لبس وأي تأويل مع كامل احتراماتي لكل أبناء النادي وكل من يسعى لخدمة النجم عاش النجم الرياضي الساحلي شامخا أبدا الدهر هذه ممكن التدوينة انت نور الدين بوجناح على الصفحة الرسمية انت سي محمد مرحبا بك سا شرفنا بالحضور نتاعك سي محمد
4: بارك الله فيك اهلا بك حسام الحمزه
1: السلام قدم شويه للميكرو
4: سي محمد مرحبا بكم وكل جميع
1: وفقك على الطاير سي محمد سمعت التدوينه تاع الرئيس الهلال الرياضي بمساكن الحقيقه احنا مازلنا نقولوا رئيس الهلال الرياضي بمساكن بما انه
2: هو الرئيس هو قديم الرئيس مازال ما صار جلسه عامه انتخابيه
1: جلسه عامه الحقيقه سي سلاح احنا ناخذوا المعلومه وحابين نتصلوا به سي محمد السوسي نائب رئيس الهلال الرياضي مساكن وكان وعدني يوم امس باش يكون متواجد معنا عبر الهاتف باش يعطينا بعض المعطيات ممكن على الجلسه العامه الانتخابيه اللي حسم ما قال لي الحقيقه محمد السوسي كونه الجلسه العامه الانتخابيه للهلال الرياضي مساكن باش تكون يوم 31 جويلية وأكد كونه ممكن أكثر من 50% من التقرير المالي جاهز بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن يعني مبدئيا يوم 31 جويلية هي خلينا نقول الموعد مبدئيا للجلسة العامة الانتخابية للهلال الرياضي بمساكن
2: عندي منعلق بطبيعة خطر اليوم خمسة 25 يوم مازالوا ثم الصحف ثم نشر حاجه ثم حط شيء راهو عايز 21 يوم قبل الجلسه العامه تكون النشريات موجوده لكن علاش احنا هاللخطه هذه الكل وفما ناس مترشحه لحاجات اخرى؟ ممكن احنا نكملوا امورنا الساعه. اولا يا رب العالمين عليك هذه حاجه مش نصير مره اخرى مثل ما شكون حتى قائمه في مساكن وحاجه معروفه نعرفها راهو مش اذا كان لقاو في اللي
1: توافق في صفحه فيسبوك
2: لا لا لا مش موجود يعني اللي يتكلم هذه هي الحاجات اللي ولات مش باهيه في الناس تحط على ناس من غير ما وشكون هم الحق حتى على شكون واحد من
1: الحقيقه ريت هذاك علاش اتصل بيك يا سلاح ريت سلاح الشطي رئيس الهلال الرياضي مساكن كلمته الحقيقه وقلت له بالحق يكون موجود انت عندك قائمه
2: لا قائمه ولاني موجود ولا حتى ننوي باش نكون موجود هذه حاجه وننفي 100% كوني باش نكون موجود في يعني في تسيير ولا في قائم هذه حاجه مشي من توا من خرجنا من 3 سنين خدينا على عاتقنا كونه ما عادش عندنا رول في مساكن يطلبوا منا حاجه نعملوها وانت تعرف وقت اللي لازم نعمل باش نكون في على قائمه ولا باش نكون في قائمه هذه مستحيله. ان شاء الله اول حاجه مانيش باش ندبر نور الدين بوجناح اش يعمل اما كان اسمك رئيس هلال مساكن باش تمشي رئيس فرع ولا باش تمشي نائب رئيس مكلف بكل قدم راه مواشي ما يجيش على بعض ما يركبش.
1: هي راهي تسميات خلينا نقول
2: لا تسميات ولا غيرها اني واحد من الناس
1: باش نكونوا واضحين هو سي سلاح هو ممكن نور الدين بوجناح يظل الخطه باش يكون موجود في الهيئه التسييريه او الهيئه المديره للنجم الرياضي الساحلي ما طرحتش عليه تو يظل طرحت عليه عندها مده باش يكون موجود ضمن القائمه اللي يكون فيها وقت كريم العكروت ممكن كان فيها سامي السعيدي زاد القائمه هذيك باش يكون نائب رئيس مكلف برياض القاعات في الفتره هذيك لكن هو نور الدين بوجناح كان رفض الخطه هذه وكان طلب الخطه باش تكون نائب رئيس في بعض الصفحات الحقيقه ما ثماش حاجه رسميه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي حتى وجود والتواجد نور الدين بوجناح وين تاكد بعض التدوينه نتاعو نور الدين بوجناح في التدوينه هذيك في التدوينه نتاع اليوم يظل ياكد بصفه رسميه كونه باش يكون متواجد في الهيئه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي ممكن الخطه اللي اوقع نشرها في الفيسبوك في الصفحات بعض الصفحات خلينا نقولوا التابعه لاحباء نجم الرياضي الساحلي باش يكون رئيس فرع لكن في التوضيح نتاعو اكد باش يكون نائب رئيس ونعرفوا كونه ممكن الاربع الاسامي الرئيسيه اللي في الهيئه التسييريه كانت تنشرت حتى في بعض الصفحات وبعض الاذاعات الاخرى.
2: صحيح نعم.
1: سي محمد مرحبا بك الساعة شرفنا بالحضور نتاعك سي محمد
4: الله فيكم. والله بالنسبة للموضوع هذا نتاع سي نور الدين بوجناح من أيام هيئة تيسيرية لنجم الرياضي الساحلي وكل شيء احنا كمان جمعية ربنا في الجمعية هذه نحترم كل رئيس مثل الهلال الرياضي مساكن هذا ما نشك فيه شيء تعودنا عليه وتربينا عليه ما نخشوش فيه. هذه امور يعني شخصيه تامه بالنسبه لنور الدين بوجناح هو حب باش يعني يمشي النجم هذا الشهر ويحقق مشروعه هو ومنيو باش يكون المنصب نتاعو نظم صوتي للسلاح يعني مركز حساس بالنجم هذا الساحلي فهمني علاش هما طلبوه ومش صغير يعرف نساعده اما نصيحه من ولد الجمعيه لرئيسنا نحترمه المغنط داعو يزمو يكون عنصر فعال في الهيئة التسييرية هذه من فيها النقاش هذا وهذا حق مشروع باش هو معنا لاج طموح أكبر مرضى وجمعية كبيرة معنا حق ومشروع مي نظم صوتي سيساح سمعته من جاي مع الفيديون وتوى زاد خلطة نظم صوتي سيساح 100% نور الله مزير ومصلحة الهلال الرياضي بمساكن قبل كل أي فريق كان شو معناه أمن بصفة سلسة ديمقراطية واضحة بسرعة يعني لو أنت مستمشي النجم الرياضي الساحلي ويعني نقول هذا حق مشروع ورب عينك ورب وفق ونشرف لنا احنا كهيئة الرياضي مساكن باش يكون معناها مساكني في مسؤولية كبيرة كما قبل تشرفنا باش زبير في أي ما معناها كان رئيس الهيئة بتاع النجم الرياضي الساحلي شرف هذا الرياضيين بمساكن مي مصلحة الجمعية بتاعنا قبل كل شيء اللي هو أني كرياضي قديم في الجمعية نطالب المنبر هذا بسي نور الدين بكل روح رياضية بكل أدب بكل أخلاق باش يبادر بي
5: ما قرش سلاح من قانونا يجب تعلم السلطة المهنية وتعمل نشر في الصحف وفي الإذاعات الخاصة والعامة.
1: هو الحقيقة مرحبا به سي محمد نوردي بوجناحي أو سيد نوردي بوجناحي يحب يتدخل معنا مباشرة ويعلن أعلى تاريخ الجلسة العامة الانتخابية أو يعلن رسميا كونه وقتاش باش تصير ماذا بينا نكونوا واضحين مع الاحبال الهلال الرياضي بمساكن. احنا ممكن نفرحوا لنوردي بوجناح وغير نوردي بوجناح باش يكون موجود في هيئات النجم الرياضي الساهلي كما قلت هذا ممكن شيء يشرف كل مساكنيه كما زبير باي كان موجود وغير زبير باي. لكن ماذا بينا نكونوا واضحين مع الاحباء وحتى صفات المنصور يقول بوجناح لا يحاور ولا يناقش ولا يجيب. الحقيقه احنا باش نعديو المساجات نتاعكم وكل ما نتبناوش الافكار هذيك عن الاستفسارات عن الاسئله بكل وضوح وشفافيه وموقع وهذا يجعله لشاع اكثر. اكيد هو الاشاعات ممكن تطلع علاش سي محمد اذا ما تمشي المعلومه
5: بالضبط هو هي ممكن من الاسباب اللي ممكن بعض مع الناس برشا تاويلات برشا كذا هذا من الرؤيه والضبابيه في المعنى يعني الاهلين عن المحبين الجمعيه وحب الجمعيه المساكن هذا معنى مجاري شنو قاعد يصير في الجمعيه تو معنى مصير الجمعيه مش لعب مش مثلا لعب يعني الناس بدات تخمم في الانتدابات والناس تخمم كما ناخذوا كالعاده نداو اخر الناس وناخذوا اخر الركاي وناخذوا كذا. نعاود نقول مطلبي بكل لطف كل تربيه يا سي نور الدين ربي يوفقك في النجم الرياضي الساحلي ونعاونوك وشرف لينا احنا مي جمعيتنا قبل كل شيء. اش معناه اسرع بالاعلان الرسمي لتاريخ الجلسه العامه للرياضي المساكن بصفه رسميه باش ايا كان حق مشروع الناس الكل فهمني باش يقدموا مطالب تاعهم ويقدموا ترشحات تاعهم باش الناس تبدا تخدم على بكري وباش ما يلقاوش حتى عذر من بعد باش يقولوا هاو بدينا مخر ولا هاو ما لقيناش ملاعبيه ولا حاجه اخرى قاعد نسمع فيها. وتو سمعتك ممكن من بعض في الردون اللي جاي بالنسبه للاعبين هاو نقول كلاعبي وكمدرب وكمساكن وكرياضي للغير المسموح لايا كان مهما كان اسمه باش يسرح ملاعبيه بدون مقابل وبدون رضا الاحباء تاع رياضي المساكن. تعطيني اخويا تعطيني سوم كبير ياسر الجمعيه تستنفع الملاعبي وتستنفع الجمعيه ماديه مش نتاع حكايه نتاع مياه ونتاع فارغ هذه معناها ضرر مانا الواحد
1: والحقيقه
5: نشجعوا انا بالعكس احنا يشرفنا باش واحد كيما يوسف الساعفي يمشي الملعب تونس فريق كبير كيف مهما كان الملاعب اسمه فهمت ولا يمشي فريق كبير الله يبارك اما هو يستفيد احنا ماشي احنا اولاد جمعيه ونحبوا ملاعبتنا ونحبوا جمعيتنا زاد هو يستفيد وجمعيتي تستفيد هذا كل شيء فهمتني.
1: هو الحقيقه سي محمد موكل الحديث اللي قاعد يتقال على الفهم بودينار الفهم حتى اتصلت به مباشره الفهم بودينار قال يا حسين ما ثماش منها ماهيش موجود لا في شبيبه العمران لا غير شبيبه العمران موجود في المنزل نتاعي الحقيقه وقاعد نراه في الاخبار تطلع عليه الحقيقه ثم اتصالات
5: صحيح
1: ثم اتصالات لكن الاتصالات الحقيقه قال لي اني نحترم جمعيه
5: الهلال بارك الله هذا كلام المصواب
1: هذا كلام الاتصالات هم اتصلوا بي واني قلت لهم يتصلوا بالجمعيه
5: هو
1: معناها مبدئيا
5: هذا صحيح
1: وحسب ما وصلنا موكل الاخبار ممكن ثم بعض الاتصالات لكن ما ثماش كل الاتصالات الرسميه مع الهلال المساكن في خصوص الفهم بودينار
5: يعني
1: فهم
5: بودينار
1: حتى عندي ممكن الفهم بودينار العقد نتاعو مع الهلال المساكن ينتهي في جويليا 2028
5: من العامين عامين ما عندوش حق باش يشري
1: 2028 يعني ثم كلام يتقال كونه الفهم بودينار يجم يشري العقد نتاع الفهم بودينار
3: القانون
1: يعني
3: ما يبدا عام برك صحيح عامين لا
1: عام برك اي عام برك الفهم بودينار مازالو مع الهلال الرياضي المساكن يعني زوز مواسم نحكيو 2028 جوان 2028 يعني اذا فهم بودينار شي يخرج الجمعيه اخرى ما ينجم يكون الا بموافقه الهلال
5: يعطيك الصحه
1: الرياضي بيمساكن ويظهر لي اذا
5: وبارضاء الطرفين يعني نقول اللاعبي نفرحوا له كي يمشي جمعيه كبيره ونشجعوه مي كونديسيون هو يستفيد والهلال يستفيد. فما لاعب اخر سامحني يقول ديما نكون صريح اللي هو العزيز الماجري فما اشاعات هذا باش نضروا واضحين باش معناها فما كلام باش يسيبوه احنا ديما نقولوا ولاد الجمعيه نقولوا نمشيو ديريكت الهدف زاد كيف
1: نفس المبدا نفس المبدا هو الكلام برشا
5: ايوا
1: عزيز الماجي ممكن عندي القائمه عزيز الماجي العقد نتاعو مع هلال مساكن ينتهي في جوان 2027
5: مازالوا
1: يعني اللاعبين زوز لاعبين فقط اللي فسخوا العقود نتاعهم نحكيو على ريان القديري اللي فسخ عقده مع الهلال الرياضي مساكن كذلك زياد أبحر زوز لاعبين فقط إلى حد هذه اللحظة فسخوا عقودهم مع الهلال الرياضي بمساكن.
5: علاش ما توقعش عليه من حبيهم تاع الهلال بمساكن على الصفحة الرسمية؟ علاش؟ شنو مشكل؟ هذا هذه من الأسباب اللي خارت برشا الناس يزيد هكا زيد نيكي ما يقولوا احنا هكا زيد دقيقة. علاش مشكل؟
1: هذاك علاش احنا ممكن أخذينا كتب العام الهلال الرياضي بمساكن نعرفوا ممكن حتى الضغوط اللي تتسلط عليهم.
3: بكري ما حبيش نحرجوا حسام زعما باش نقول له علاش هما كملاعبية أساسيين كما محمد أمين كالشيش كي هو ماشي باش ينتهي العقد نتاعه وعلاش ما زدتوش معناتها
5: صحيح محمد بالضبط
2: فهمت محمد هو مين كشيش عم ناول كان خارج وتربط بالعقد معاه ما يزيدهمش ثم روز الانسان مع وقت ياخذ كلمه وسيتو سيتو احنا تو ديما في الكونتراتوات بل الملاعب يجي يقول لك انه هو واش نعمل لك
1: بعدين اذا فهم بودينار 28/9/2023 ابتدى العقد نتاعه مع الهلال المساكن 30/6/2028 هي نهاية العقد للفهم دينار مع الهلال الرياضي يعني ممكن اسمعنا برشا كلام الحقيقة
3: خصوصا الملاعبية الأساسيين
5: صحيح
3: يبدأ ملاعبية أساسي تو في العالم أجمع أي ملاعبية أساسي يبدأ تو حتى الفرق الكبرى راو حتى الترجي مثلا يبدأ ملاعبية أساسي عنده يخليه ينتهي العقد متاعه وبعد يبدأوا يحاولوا باش ينيقوسيو معاه راهو اذا كان انتهى العقد متاعه معاش يولي هو
2: لا حتى يبدا من عام يزال عنده عام محمد راهو وصل الملاعبية ولات معاش كيقبل
3: تي نعرف
2: يعرفوا القانون والقانون ولا موجود يقول لك اني مش نزيدك عام نعرف اللي يعني جاي مش خرجني مش تطلب فيها في كذا كذا ثم ناس اذكياء رؤساء جمعيات ومسؤولين يجيو قبل ميوف العام يا اخويا انت حتى مش عارف قبل ما يبدا ثم عنده كيراو فيه اللي هو مازال ينجم يعطي قولوا هيك هذا تزيدنا ولا راهو وسيتو كيبدا سيزون بدات ينجم يطيح في البياج ويزيدهم واحد اما تو اكثر لعبات تقول لك لا ما نزيدش انا عندي ينتهي عقدي وقت اللي ينتهي العقد النجم نزيد معاك مفاهمه يعني ديما عندهم
3: خاطر تو مثلا تو ملاعبي ما نحبوش نقولوا احنا حتى معناتها الهلال هي اللي صنعتهم راهو كانوا مثلا مومش ذا ما يلعب الجمله تجي انت من المفروض من
5: جافي يا محمد من جافي من جافي من
3: جافي من المفروض راهو ملاعبية اساسيين تزيدهم
2: اي تو انت مثال الفهم بودينار مثلا تو كي مثلا مثلا عامين تجي تو تقول له مش تزيدني عام اخر يقول لك ما نزيدكش اي مستحيل راهو بالله مش عارفين هو راهو عنده خاطر ما كانش جمعيات الكل تولي
5: تذكرش سامحني نقصر
3: ولا تحصلوا العقل
5: يوسف في يوسف في يوسف بودينار في بودينار في مقابلة في
2: هيركس
5: في هيركس لما كان في الاسبوار مقابلة معناها بين هيركس والمرسى وقت اللي نحصر فيه هني وياك أبوه وجماعة المرسى يحصلوا فيه باش يدوني معناها صحيح ولا مش
2: صحيح
5: وقت ما زالوا يعملوا له فهمني هذا معناها ملاعبي هو حارس مرمى ممتاز جدا كي نعاود نقول عنده الحق باش يمشي لجمعية كبيرة أما مصلحته ومصلحة الجمعية قبل كل شيء
1: صحيح ممكن فهم دينار حتى تلقى عروض في الموسم الفارط في الموسم الفارط
5: حتى سامع بقردين انا اقول لك
1: كان يعطيك بقردين ممكن حتى فهم
3: اما الفرق هذه الكل راهو تحكي لا حسام ما تعطيش راهي فلوس للجمعية هي تلوج على ابو بلاش
5: صحيح
3: كان حاجه
5: صحيح يا محمد
3: الكل اي بخلاف الترجي في تونس ولا الكليب افريكان ناس كل تلوج على ابو بلاش
1: مش يشيلك لا
3: ناس كل تلوج على ابو بلاش
1: الثانيه ممكن يقول لك
3: والله يا استاذ شنو هو بقردين تو شنو
5: تتفاهم
2: بقردين تاخو مع عند الاتوال في نقول لك الرسميه ديما تاخو مع عند الاتوال في ملاعبيه تاخذ مع العام عميل تاخذهم بري
3: اي صحيح
2: وتعملها اما باش تاخو تو كيما الفهم بودينار فهم بودينار معناتها تو قيمه ثابته
3: قيمه ثابته نعرف فيه معاه كان يهز سلاح
2: يقول لي مش ياخذ فهم بودينار يعني ياخذ مش ياخذ حارس نتاع 10 15 عام ممكن مش نسبقوا الاحداث اما فما امكانيه باش يكون حارس كبير
5: كيف قاعد يجمع معاك شو 30 مليون شكرا هذيك سكوبا فما ملاعبيه خرجوا من المساكن مشاو لجامعات اخرين ياخذوا مساكن اكثر من جامعات اخرين
2: اي
5: السنه هذا
3: ثاني قلت لك كان يرى شفت
5: لبعيلي تلعب منهم ياخذوا اقل من اخرين من مساكن اي نعم متاكد من الكلام هذا نقول فيه وغيره وغيره وغيره
2: انا ماذا بينا ولاد كل اللي بس عليهم
5: تبدا يوجع
1: هو ان شاء الله باهي خلينا نقراو الحقيقه تعليقات كما قلنا باهي الحصه باش تكون مفتوحه للاحباب باش تدخلوا مرحبا بكم الناس الكل لكن ماذا بينا التدخل يكون بكنف الاحترام ماذا بينا حتى التعليقات ثم تعليقات برشا تعليقات ما نحبوش نقراوها لا نحبوا نراوها باهي نحكيه على محمد رويس. هاوش يقول معنا محمد رويس يقول بربي حسام عن شو فرحان للوردين باش يمشي للإطوال باش يعملوا فيه كما عملوا في الأسبوع زبير بايع واللي عملوا
3: في حافظة حماية
1: قلة احترام لمساكن أعطيهم إيسال كرواحهم ومساكن لها ربي به. هاو معنا محمد اللي عمل التعليق. محمد رويس محمد يظلي عندك تعليق في هذا الخصوص. مرحبا بك سا
0: ألف حسام وتحياتي للحاضرين الكل.
1: تفضل سي محمد.
0: والله سي حسام الحقيقة نتمنى إن شاء الله ما تتبع الحلقة إن شاء الله يتعمق أكثر ما النقاش الحقيقة، لأنه الحقيقة إحنا تو والناس كل تعرف إحنا وإحنا تو في فترة مدين موسمي فهمنا. واللي حط موضوع الهلال الرياضي بمساكن الفترة الحالية هو مش موضوع مغادرة رئيس أو وجود قائمة ولا مش موجودة القائمة، لأنه تحب ولا تكره تحب ولا تكره الظروف الموجودة تو في مساكن وقت نحط وإحنا تو المعطيات الموجودة الكل فهمناش. حطوا المعطيات فوق الطاولة، إحنا لازمنا إذا باش نحبوا بالحق نلقاو حلول لازمنا نغزو للمرايا تحب ولا تكره. وهوش موضوع انه رئيس غادر، ولكن في اي ظروف يغادر وباي طريقه يغادر. هاو الاشكاليه وين؟ لانكم انتوما تو برشا في برشا بلايص يلوموا على العباد بالعباد دي بين قوسين تنبر وقت اللي نلقاو تصرفات ماهيش باهيه نلقاو قله وضوح. كيفاش ما نعلقش يعني ما نتكلمش ما نعبرش وقت اللي احنا ما بين موسمين الفريق ممنوع من الانتدابات، برشا ملاعبية سانت كونترا، برشا ملاعبية تحب تغادر. تقول لي فهمتني ولا الرئيس يغادر ولا مش اي الموضوع هو ما بعد وكيفاش شو الحل شو الحلول راهو باش نبداو امورنا واضحه. راهو اللي ماشي في باله باش يلقى قائمة ولا باش يلقى إنسان باش يتقدم له تو راهو الهدرة هذه حامل مخك معناتها ما تحلمش بها. مش من أنه مساكن ما فيهاش رجال، لا مش هذا، ولكن العاقل بمخه ما يتحمش على ظروف كيف هكا. واللي يخلي الجمعية في ظروف كيف هكا ما يجيش يلوم يقول أو تحبوا تشدوا الجمعية أو فماش ناس تقدمت أو ما جاتش ناس. هذه لغة التعويم هذه هذه خلينا نفوت ونحكي وفهمتني ولا بأمور صحيحة. ولغة التعويم هذه أني نبلع الجمعية في كريديات ونبلع الجمعية في ديون ونبلع الجمعية في مشاكل من بعد ما تقول ما تقدم حد ما يقدم لك حد حد كي تقعد متعب تسمع فيها حسين.
1: نسمع فيك فولي محمد الطالب من الرئيس نور الدين بوجناح باش يسوي الوضعيه او الديون الموجوده في هلال مساكن. ممكن نحكيه حتى اللي كان في الفتره نتاعو بما انه يظل الديون اللي كانت موجوده يظل سلسله في الفتره اللي خليت فيها جمعيه يظل قيمه 4000
2: العلاقه 320 دينار قادوا بطبيعتهم مازال فيها منقص فيهم قادوا هم هذو كله نزاد عليهم ديون اخرى. انتو ديون
0: اكثر من تعطي ما المشكلة ما هيش مشكلة الديون هو 300 مليون ولا الديون الخاصة به ما هيش هذه المشكلة راه هذيك ديون ما هيش عاجلة. فما عندك ديون عاجلة دي عندك ممنوع من الانتدابات فوق 60 مليون يرحم والديك. انت عندك جمعية قف وقع فوتو هوند يرحم والديك وديبيت سيزون عندك بها الهوند في سبتمبر الفوت كيف في سبتمبر الأغلبية يرحم والديك. انت عندك أقل شيء ما بين 230 250 مليون ما بين فوتو هوند عاجلين هذا ماشي منا في الديون القديمة هذوك ما هي مؤجلة هذه عاجلة أمور عاجلة
6: لا
0: مش صحيح. ماهيش موضوع راهو وقتاش نحدد الجلسة العامة مش مشكلة نحدد جلسة عامة وشكون يجي يقدم أو هيئة تسييرية. أنا هيئة تسييرية باش يقدم لك هو ما فهمش لا دعم لا متاع السلطات لا حد شيء. أنا هيئة تسييرية باش يقدم لك حتى طرف الفلوس اللي من السنس ياخذها كدعم باش يتحرم منها باش يصرف لك هو
1: صحيح.
0: يودي رحم والديكم عليش هيك في مساكن
1: هو محمد انت عطيت الدالة موجود في الجمعية انت حسب رأيك كمحب للهلال في مساكن وين ترى الحلول باش الهلال
0: الحلول الوقت الحالي عنا مشكلة متعمل عن انتداب هذه الحاجة الأولى اللي لازم تتنحى بالأخر باي صفه وكانت ما نعرفش يعني بتقول لي هاو ديون سابقه وديون كذا اللي باش يمشي اللي توالته وش يخلص الديون ديون نتاعو هو ما ديون سابقه زاد ما نغطيوش عين الشمس بالغربان اللي يمشي اللي توال باش يصرف الفلوس مش يخلص مش يخلص ديون زاد سابقه تمساكن ما نتعرفوش بها وفي اللي توال نتعرفوا بها مفهما نحكيو اللوجيك نحكيو بالمنطق وبالواقع ما نحكيوش كلام بالغمان ونحكيو نحكيو بالمنطق يا رسول الله يعني كي الراس تصرفات كيف هكا مع كل احترامي للاشخاص راهو يعني تو نعبر على وضعيه معينه موجوده فيها الجمعيه اليوم علاش كل انسان كل برشا ما نقولش الكل كل ما يجي غادر يخلي الجمعيه في اشكاليات علاش ما فهمتهاش يعني هذه هل الديباجه هذه لحد ما انا شفت نستوعبها ان شاء الله نلقى نهار واحد يفهمها لي علاش ما نعرفش اسكو هذه سيستم العقاب الجماعي لانه العباد سبحان الله تنقد لان العباد تتكلم ما نحكيش على الناس اللي تسب راني نحكي على الناس اللي تنقد نحكي ما نحكيش على الناس اللي تسب خاطر فما ناس تسب عندها مشاكل شخصيه عندها مصالح شخصيه هذيك ما نحكيش عليها نحكي الناس تنقد يعني كي راه حاجه في الجمعيه ننقد عليها كي راه خساره ننقد عليها هذا اللي نحكي عليه
1: هو محمد خلينا نكون واضحين بالنسبه لل السيد نور الدين بوجناح رئيس الهلال الرياضي مساكن بكل لطف بما انك انت في الصفحه نتاعك في الصفحه الرسميه والصفحه الشخصيه نتاعك وضحت لاحباء النجم الرياضي الساحلي المهام نتاعك وقتاش باش تكون وقتاش كل شيء ماذا بينا سي نور الدين بوجناح توضح لنا وضعيه الهلال الرياضي بمساكن ميساج على الصفحه الرسميه للهلال الرياضي بمساكن على ممكن اللاعبين على الملعب الانتداب كيفاش باش يقع التصرف فيه كذلك الديون كيفاش اكيد مع الهيئه نتاعك اكيد كنت حكيت مع الوضعيات هذه وكيفاش باش تواجهها قبل التنقل للنجم الرياضي الساحلي ماذا بينا لحبة يكونوا على فكرة حتى باش نبعدوا على الإشاعات وهذا شي يصير هذا شي يصير على الصفحة الرسمية للهلال الرياضي مساكن إذا أنت ما تحبش تكون موجود معنا في راديو مساكن لك حرية الاختيار لكن يظلي من حق لحبة باش يأخذوا المعلومة من الصفحة الرسمية للهلال الرياضي بمساكن وضعية الهلال مش صعيب برش وضعية الهلال حقيقة التفريط في اللاعبين هو تجم حتى تكتبهم تفريط في اللاعبين كذلك منع الانتداب كيفاش بنواجهه وديون الهلال الرياضي بمساكن ما فيها باس نجم تكتبهم وتوضح النقاط
5: كرة قدم وكرة الدهش
1: وتوضح النقاط هذه للاحبات نجم في إذاعة أخرى في إذاعة مساكن نجم في صفحة رسمية لك حرية الاختيار المكان الذي تختاره لكن وضح للأحبة
5: برافو حسين برافو محمد معناها تدخل محمد الزين ياسر وواقعيني واقعي وعندنا برشا أمثال محمد راهو يحبوا الجمعية يعني يحبوا الجمعية مش الأشخاص
1: محمد
5: صراحة هذه اللب الموضوع ودرجة معناها شخص الموضوع معناها بعقلانية وواقعية
1: هو الوضعية والظروف اللي تمر بها الجمعية خلت محمد التدخل نتاعه يكون مختلف لكن محمد كانش يكون على أساس في الحصة الأولى للستوديو سبور باش يكون متواجد معنا باش نحكيه على اللمة اللي صارت للحافلة حافلة الهلال الرياضي بمساكن لتصليح على الحافلة وكيفاش في فترة وجيزة نجح محمد باش يلم لحباه حتى ما كانش المبلغ كبير لكن ثم هب من الجماهير حتى كيعاون بدينار يعاون بخمسة آلاف يعاون بعشرة آلاف المهم المحب
5: بادر بادر, بادر بادر
2: حاجة الباهية في محمد اللي يعرف على الجمعية أكثر من المسؤولين الموجودين في حاليا في الجمعية
1: صاحب
2: الاسم معنى قل لك توا محمد حاطط كل شيء عبارة على إنسان عنده المشاكل نتاع الجمعية قدامه ويعرفها بالحرف قالها الكل وهذا هو اللي يزم يتعمل ويزم يتعمل من الهيئة المديرة بل ما نقوله
1: هو سيسليح علاش ممكن وقلت للتوضيح باهي بالنسبة لرئيس الهلال الرياضي مساكن على صفحة رسمية خاطر أو حتى محمد ممكن على دراية بالموضوع كي تتصل بنائب الرئيس تاع الهلال مساكن يقول لك الأمور على العال وتقرير مالي 70% حاضر لكن كي تتصل بأمين المال يقول لك ما عندي شيء حاضر هذه ممكن
5: أنا شهرين توا أنا شهرين دي سيزون فاشل هذو شهرين كيف
1: ممكن هذه الحاجة
5: مفروض كل شيء يكون حاضر توا
1: موجود كل شيء يكون حاضر لكن ممكن المعلومة اللي عندنا ينزل التقرير اللي يكون حاضر في ستة أشهر
2: اسمع محمد
5: ما كماش يا ماش عقب
2: اسمعني ساسي جدا احنا ديما ما نحطوش خاطر نعرفوا كأنه كان يجري لنا هذا أو تقرير مالي من جوايز ويحضر أو تقرير مالي ثم فلوس ثم ناس مزال تسال ثم فلوس مزال معناتها يلزم آخر طول بلدية مزال فلوس هو اخويا كانوا مش غادر راهو مهما كان تعطي البلديه ولا ما تعطيش مش مش يستنى حتى لين خطر الهات اللي يمشي الغادي في بالك في علاش وقت الجلسه العامه نتاعنا ما وقتش
1: كذا والله يستطيع في النقطه هذه الحقيقه صابر الغماري تحيه لين وجوله تحيه في فتره ما صابر الغماري كنت تحدث معه على تقارير ماليه يقول لي حسام اذا هيئه مديره نتاع هلال مساكن تنظم روحها راهو التقرير المالي يوفى السيزون منا في جمعه يكون حاضر يقول لي كيفاش كل شهر كل شهر يبدا موجود
2: موجود
1: كذا عندك كل شيء من بعد الامين المالي شنو الدوره نتاعو باش اش يعمل شي لم كل تاع 8 شهور تاع
2: لا مش هيك اسمعني لا مش هيك واش مريك هو كل شهر تو يعني وقت نقول لك خاطر هو الكوميسار كونت هو نهزوا له كل شهر لكن راهي تقعد اشكال كبير في اخر سيزون شفت هو احنا كملنا ثم الناس قاعد تسال فلوس ثم فلوس جايه نقعد ديما نستناو غدوه بعد غدوه شهر جمعه وقت مش مثلا مش غادر ومش خلدي ولا
1: يعني تقرير مالي ما
2: يجيش يكمل الا ما تبدا فلوس خاطر هي شنو فلوس البلديه مثلا فلوس
1: الوزاره فلوس الوزاره فلوس البلديه ممكن جات منها اشطر بالنسبه لهلال المساكن يعني التقرير المالي ما يحضر كان كيما قال من المعلومه في 6
5: مليون
2: كي تلقاه ميزان
5: ماهر شو اسمه نتاع المكنين ماهر الغربي امبارح انا اسمع فيه يقول كون الوزاره مش تصب الاسبوع هذا نجي 70 مليون كل جمعيه
2: مش تصب 70 مليون هذه مش تدخل في القديم
1: استنى خلينا نكملوا
2: هذا مش يخلص لي
1: خلينا نكملوا ما محمد محمد عندك ما تضيف ولا
0: والله يا حسام اللي نضيفه ممكن يعني شو ان شاء الله القائمين على الهلال تو يكملوا يقوموا بواجبهم فهمنا يوصلوا مثال شي يوصلوا الفريق لبر الامان من حق كل انسان انه يشوف تجربه جديده ويحلم فهمتني ولا ببلايص اخرى وحر كل انسان حر ما احنا ما نمنعوا حتى حد ولكن مثال فهبس توضح الرؤيه تتحل بعض المشاكل ويصير من بعد اللي باش يصير تو يصير راهو الموضوع ماناش نهايه العالم راهو يغادر فلان ولا فلتين ماهيش نهايه العالم راهو عادي تو نتوجعوا عام نتوجعوا عامين ومن بعد بقدرة ربي الأمور معناتها تتصلح المخلفات تو نتعداوها ولكن الفترة الحالية تستحق إنه يتم معالجة الإشكاليات لأنك تحب ولا تكره كما قلت لك لازمنا لوقت التعويم هذه نتفاداوها نتعداوها هذه ما فما حد لأنك وقت تهيئ أرضية أنت إنه باش ما يبدا حتى حد موجود ماكش باش تلقى حتى حد نتجاوزوا هذه فما اشكاليات نحلها بعد اللي يحب اخويا يحب يقصد باب ربي ربي سهل كل واحد ناوي فهمتني ولا على مشروع اخر من الاخر فهمنا وبكري سمعت قلت كلمه وانا كتبتها لك وانا عاودها ميساج بصوتي فرحان نور الدين على شو فرحاله على شو فرحاله باش يحترموه هما كي باش يقضيوا بيشورهم وفهمتني ولا
3: كما غير قبل والله
0: فهمنا باش يقضيوا شورهم وكذا وما
1: احترموش مادامو فرحان ما نجمو نكونو كان فرحانين احنا
0: ما احترموش وما قدروش الاسطوره فهمنا فيه رغم الاخطاء ورغم كذا فمش انسان ما يغلطش ولكن الناس هذيا اعطاها تقضي مصالحها وتقضي شوارها وما يهموش فيك هو ولو كان جاو يحترموا الساكن فهمتي ولا ما يتصلوش بيه ولا يتصلوا بيه راجل مازال
1: موجود. اي الحقيقه خلينا نكونوا واضحين محمد في النجم الرياضي الساحلي ما وقعش تنزيل حتى خبر في خصوص تسمية نور الدين بوجناح عضو في الهيئة المديرة هذا فيه احترام ممكن فيه احترام
3: لا هذه احتبات فما احتبات
0: بروتوكولية واحتبات خاصة عندهم هما ممكن
1: علاش محمد ممكن
3: لا مدرب لحد شيء يكتبوا يفسخوا الناس
1: هذاك علاش ممكن المقربين أو ممكن المقربين من بعض الوجوه في نجم الرياضي الساحلي اللي اعطاوهم المعلومة ونزلوها لكن بصفة رسمية النجم الرياضي الساحلي وهذا الحقيقة راه فيه احترام للهلال الرياضي مساكن واحترام حتى الأشخاص اللي باش تخدم في الفترة القادمة ما نزلت حتى أخبر في خصوص قائمة الهيئة التسييرية اللي باش تكون متواجدة مع سيد كريم العكروت يظل حتى كريم العكروت ماريناش كون الصفحة الرسمية هبطت كونه باش يكون متواجد في الهيئة التسييرية هي مش قائمة انتخابية باش الصفحة الرسمية تكون محايدة هي هيئة تسييرية
3: لكن حسام تحب الرسمي النجم الرياضي الساحلي بصراحة معناتها كل يوم تسمع اسم راهو في الرئاسة كل يوم تسمع اسم في التدريب كل يوم تسمع ملعب ياش يجيبوه وهي راهي غاطسة في مشاكل كبيرة برشا راهي لتوال مشاكل مادية
1: كبيرة برشا نكملوا معك محمد تفضل
0: على كل حال اخويا احنا نقولوا حاجة برك ان شاء الله في الفترة القادمة فهمتني ولا يتحركوا الناس كل اللي ما فيه مصلحة الهلال إن شاء الله. فهمتي ولا الرئيس الحالي سي نور الدين بوجنيح إن شاء الله ما يخرج من الجمعية إلا ما يوضح الأمور كل ونو الجمعية ما تقولش عندها عوائق ولا إشكاليات فهمتي ولا كيما نملع الانتداب ولا خلاصات متاع ناس ماش خالصة إن شاء الله يوفي بالتزاماته ومن بعد ربي يوفقه في أي خطوة يحب فهمتي ولا يمشي لها. وإحنا إحنا كيفاش نقولوا عنا جمعيتنا نركزوا معاها وربي يوفق كل إنسان فهمتي ولا يرى روحه في بلاصة أخرى أو مع النجم نقولوا حد شيء نوضحوا الوضعية متاعنا ونحلوا الإشكاليات الطارئة وانتهى الموضوع وماهيش نية العالم راهو معناتها عادي جدا معناتها يصير.
1: واضح محمد يعطيك الصحة بارك الله فيك على التدخل نتاعك. كما قلنا إذا يحب أي واحد يحب يتدخل لكن ماذا بينا تكون في احترام كما رينا التدخل تاع محمد الرويس الحقيقة فيه
5: ممتاز ولا أخلاني وأخلاني وواقعي معناها.
1: ماذا بينا نشوفوا أمثال محمد برشا الحقيقة في
3: فما والله فما حسام
5: ماذا بين يدخل ماذا بين هذا يدخل في صلب الهيئة تاع الهلال مساكن هذا دم جديد يعني روح جديد الجمعية فعلا يعني والله بكل الصراحة هذا وما تو الهلال باش ما عاد محتاجه للشباب هذيا يعني للاكسبيرونس في حتى نقاش ودم ضخ دم جديد معناها بالنسبه لامثال محمد وعندنا برشا امثال محمد راه يحب الجمعيه يحب الجمعيه ما عنده حتى غير اخرى.
1: واضح كما قلنا اذا 71-134-396 اتصلوا بنا اذا تحبوا تدخلوا في هذا الخصوص باش نحكيوا امور شويه امور فنيه بالنسبه للهلال مساكن هذا الموسم. سي محمد نبداو سي محمد البحيري كيفاش ريت الهلال ريال مساكن في به عنا بيب تو به نمشيو الفاصل الشهري من ثم نرجع.
6: ستوديو سبور على الارم اف ام ما يفوتك شيء
7: تقيت الاشهار على الارم اف ام.
8: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
9: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
8: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
9: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
8: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
9: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
8: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777 وكنت تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
10: كبليسيتي.
11: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
10: كبليسيتي.
12: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
13: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
12: وشنية هذه وين يركبوا فيها
13: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
12: قد لك شي وين حالل
13: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك
12: اي عرفتها
13: قد لك يا حاج استخيكشوغ مديحو مالي منيو والبولونا ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
12: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم
13: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909
12: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
13: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحث استيك
10: كبليسيتي.
6: ستوديو سبور على الارم اف ام ما يفوتك شيء
7: تقيت الاشهار على الارم اف ام
14: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
15: جريت لاسعاد كل بيت.
14: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
16: دراها بربي يقول لي كيفاش.
14: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
17: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
18: تسمعونا
14: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك.

0: هالشهر على ريم اف ام مع عقارات جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوار. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: ستوديو سبور على رام فام ما يفوتك شيء.
3: رجعنا لكم جديد إذن في استوديو سبور في حصتنا اللي طعنا بالهلال الرياضي بمساكن ووضعية الهلال المساكن. الحقيقة حبينا لحبة تكون التدخلات نتاعها موجودة في حصتنا اليوم وتكون ثم ممكن علاش لا حتى الهيئة المديرة الحالية أو الهيئة اللي باش تقدم في قادم الأيام أو قادم الأسابيع للرياسة الهلال المساكن تكون عندها الحلول حاضرة من قبل لحبة وعلاش لا تشارك الأحبة في القرارات على غرار ممكن محمد رويس وغير محمد رويس يكونوا موجودين في الهيئات القادمة بالنسبة للهلال الرياضي المساكن. سي صالح الغرمول يقول لي سي صالح غرموش تدخل معنا. سي صالح مرحبا بك.
4: وبيك حسام مرحبا بالمستمعين راديو المساكن.
3: مرحبا بك سي صالح يقول لي عندك تدخل في الموضوع هذا. قلت
4: حسام نسمع فيك بالذات.
3: قلت لك يقول لي عندك تدخل في خصوص وضعية الهلال والموضوع اللي يحكي في خصوص
4: ما كنتش نسمع فيكم مش قولوا بما خصوص وضعية الساكن معناتها الحالية الدخل حسين ايش تحب نقول لك الحقيقة اللي صارت اللي صار في الجمعية موش بهد كل الأيام هذه كل فهمت والتلاتين هذو ما لتعدي أهم حاجة اللي تهمني في الموضوع ما يهمنيش أشخاص يعني كي ننقدوا كي نيش بتاع الجمعية مانيش ننقدوا في النور من بجناح شخص ولا المسؤولين في رئيس الجمعية واللي معه أهم حاجة في الموضوع توقت الجلسة عامة ونزيد نسمه توفي كلام مشى اللي توال وما مشاش وهو معناته نحب نقوله يمشي هو ولا غيره مساكن عمرها 80 عام 81 عام معناته ما تحبس لحد ليش مربوطة بحد أحد. أهم حاجة وقت ايش يعمل جلسة عامة يوضح الأمور اللي قعدت صايرة والكلمات اللي منها مغادية وشي سايب جوارات أو يعمل ريزيلاسيون جوارات أي جماعة جوارات خرجت فهمت؟ يخرج ويوضح هذا الكل وقبل هذا الكل وهم من هذا الكل هي جلسة عامة لش توضح كل شيء لش قاعدين اسكو هو قاعد يقول لهم هم يتكلموا على لسانه فهمت؟ السكوت نتاعو هذا الكل هو اللي حير
3: صحيح
4: ماني حد حد من الجمعية ماني محسوب على حد ماني حد حد
3: هو الحقيقة
4: ماني وضعية هلال مساكن اللي هي تو
3: هو الحقيقة سي صالح هو سي صالح الحقيقة ممكن انت حكيت على الجلسة العامة الانتخابية بالنسبة للهلال المساكن احنا يظلي من دورنا كون ان حيوا الكاتب العام للهلال المساكن بسام الغماري على الشجاعة نتاعو وتكلم وتحدث ووضح بعض النقاط بالنسبة للحبة ممكن النقاط اللي عنده فيها خلينا نقولوا بلغة الكرة ايد او عنده فيها ممكن يعرف شنو الخفايا نتاعها.
4: سامحني اول ما تكلمت ثاني قلت لك راني ما كنتش نسمع فيكم شنو صار فهمت.
3: ممكن هو الكاتب العام تحدث على
4: اللاعبين
3: هو حتى على هذا على اللاعبين كتب عام واحد وما خلنا نعطيك ممكن نكلم الفكره هو ممكن نحيوها شجاع

0: وتكلم وتحدث بسام الغماري،
1: لكن تكلم يعطي الصحة
0: يعني، لكن تفهمنا اتفقنا الحقيقة اتصلنا بنائب رئيس الهلال الرياضي ومساكنه وكما يحب كما يحلو له تسمية نفسه، نحكي نائب رئيس أو رئيس فرع شبان اللي هو سي محمد السوسي، اتصلنا به امبارح، اتصلنا به امبارح قلنا له باش تكون عندك تدخل باش توضح للحبة وقتاش الجلسة العامة
1: الانتخابية. شكون نائب رئيس هو الساعة؟ شكون نائب رئيس هو؟ واضح هي الحكاية شكون نائب رئيس؟
0: محمد السوسي بالنسبة للهلال، محمد السوسي هو نائب رئيس.
1: هو في الوراق نديل الربعي. من بعد يقولوا محمد السوسي، فهمت؟ هذه من الحوايج من اللخبطة اللي موجودة. ولا خلى اللخبطة هذه تصير بعد ما استقال سي محمد قرفطة. هو الرئيس ما وضحش، ما قالش محمد السوسي نائب رئيس نتاعي ولا فلان استقال، فهمت ولا؟ هذه من أهم الحوايج. هو الحوار هو اللي ما فماش. هو اجتماعات دورية ما فماش ثلاث سنين. هو اجتماعات اللي هي تصير باش توضح الرؤية. هي ما فماش. احنا مش كنا في هذا يا راهو. مش كنا في هو يقعد ولا ما يقعدش على الديستا ولا ما يقعدش، هو حر. ماشي معاه ليش تنختم على روحه. قلت له وين عملوا له؟ قلت عملوا له وقت اللي عملوا تنقيح القانون. قلت له وينهم رؤساء الجماعات؟ وين الفلوس؟ الناس كلها هربة هي تو. فهمت؟ ما عاد كي نلقاو رئيس حقنا نبوسوه. نزيد رئيس وانت تخدم معناتها كيك ما تعلم في حد. ماهيش كارت بلونش الجمعية اللي سمعتها، ماكش وحدك تسوق جمعية مرة 81 عام، فما الناس تعبت عليها وتحت التراب، فما الناس تعبت عليها وهي مازالت موجودة. ووضح أمورك القانونية والمالية وجمعية سامحني مش تخرج وتخليها أخي، هو كان مش يخرج وتخليها هكا، كي هو خذاها مرهونة معناتها خلص حد هو من 300 ولا 320 سامحني، وخذاها فاهم أنا انتداب هي جمعية حتى أوصلي ونعرف كلام شاف لو قوله مش نتاعو. هي مش نتاعو فما انت 10 سنين. حتى هو شيء نتاعو معاد كيف شخرج هو مش يخلي فما من انت ديب خالط اخر معاد. مادام تحملت انت مسؤولية في جمعية. كيما خذيتها ما فيش من انت ديب سمحني. من اقل حاجة تعملها. كنت خليها ما يش من انت ديب. وتوضح في جويلية توضح الرؤية. سواء كيف شخدم هو ولا غيره. حتى كيف شخدم هو باش يعرف اسميته وشنا هي. كان هو مش يخرج ربي سهله في المأمورية الجديدة لو خذها وربي معاه معناته يوضح اللي بشي جي يلقى يعرف ايش مش يخدم. سمحني كي نعملوا جلسة عامة القانون يعطيك لأكتوبر ولا آخر سبتمبر، كي نعملوها سمحني في سبتمبر نعاود نقول هو رئيس ولا إكس ولا حسين كشيش رئيس، شكون يساعد؟ ساعة سبتمبر معناتها صحيح. وقتها كلية دخلت أختها
0: وانت لك بطولة شكون صحيح
1: وبطولة بدأت وجوارات مشيت ولا انت تو تعمل لهم تجيب لهم جوارات وكذا وبعد يقول لك وانت ما صحلكش تقعد تمشي ولا يقول والله مش احنا جبناهم وحلو فيك علاش وصار ظاهرة 2011 تقريبا 2012 خذت محمد العربي رويس جمعية خذها مخر شوية عند سلاح الشطي وقتها وعمل انتدابات سلاح وكذا بعد نحكي ما سامر كاين ترى شنو قال لي احنا لقيناه ماكو فهمت علاش موصول احنا هذه ماهوش احنا لقيناه اللي مش يخدم هو يتحمل سوريته هو يجيب جوارات هو يجيب اونترونور باهي انت تجيب اونترونور وما تقعدش ينحيوه ولا يخليوه فهمت حسام هذا
0: يعني تدراه من الاولويات انه هو الاعلان
1: هي الاعلان على جلسه عامه جا خاطر انت كي تعلم لازم 15 يوم ولا 20 يوم
0: 21 يوم
1: ديجا احنا اليوم في 5 جويلية انت كي تعلم تتعمل كان اخر الشهر صحيح. ومن هني لك الوقت مش تتوضح لك الرؤية أنت
0: هو ما
1: كيفش تمشي لتوال تبدأ أمورك واضحة كان مش تعاود تعمل ليستة في مساكن تتصل بالعباد وتعمل وحقك باش تعاود تعمل ليستة أنت ولا غيرك معك تدخل الانتخابات وأنت ولا غيرك تعمل ليستة اللي حب يخدم بارك الله فيه ورحمة دي
0: واضح سي صالح
1: يخدم بأمور قانونية أمور منظمة نعرفوا وش فما وش ما فماش في الجمعية
0: كل أمور واضحة واضح سي صالح
1: مش هذا يمشيوا للاستاذ كجمعية ناس ما في الكلمات هذاك ويحبوا سيبوا هذاك حب عملوا الريزيلاتيون هذاك هو العمر نحب عليه هذاك من الشارع علاش ناس ما في هذا يقول وكاتب عنه يقول هو يحب على الريزيلاتيون وهم يمال يقول لا ما في باليش وبخوش يكلم فيه وشنو هذا وراي جمعية وين من هذا يقول سمحت ورا الستار هو ما هو يواجه وكان عنده شكون مش يبيع جوارات يبيع عشبي مش عيب راه احنا ماذا بينا نوليهم كون ونبيعوا
0: هو سي صالح خلينا نكونوا واضحين بالنسبه بوحوش او غير بوحوش اذا اتصل بالهلال الرياضي مسكرة والكتب العام في باله ممكن
1: بالاتصال
0: الكتب العام قالك ما ثماش اتصال لا بوحوش لا غير بوحوش بوحوش سامحني اذا بوحوش ممكن القاء اثنيه بالنسبه للباش يدخل للهلال اكيد اثنيه هذيك باش تكون غلطه اثنيه ما تجم تكون
1: كمان
0: من الهلال الرياضي مسكرة الكتب العام اللي تحدث الكتب العام قال لك كوني الى حد هذه اللحظه ما وصلتني حتى عرض بالنسبه للاعب فاهم بودينار او ثم لاعب اخر يظهر لي قاسم اسكندر
1: صحيح ثم ثلاثه سمعت اليوم بس نسمع في ثلاثه فهمت واسوام هذايا كل فهمت
0: الحقيقه احنا المعلومه اللي خذيناها من عند الكاتب العام ونعاود نحيوه بسام الغماري ما نجم نعتبرها كان معلومه رسميه بالنسبه للهلال الرياضي المزاجر اللي قاعده تقال في الشارع فاهم بودينار كلمنا بوحوش ولا غير بوحوش هذه هو صاحب بوحوش
1: مرحبا بيه هلا مش يكلم مرحبا بيه مرحبا بيه احنا ما نضد باش يخرج فلان ولا علان وكيما نعاود نقول لك الجمعيه ما تحبس لا على مسؤول لا على جوار لا حد عمرها 81 عام ما تحبس الجمعيه احنا نحبوا على الوضوح وتعيين جلسه عامه في اقرب وقت ويحب يعاود يخدم هو يتفضل يعمل ليستا ويخدم على روحه من حقه فما ناس اخرين تحب تعمل ليستا من حقها باش تعمل ليستا وفما صندوق ونوضح امور الماليه هذه وهالمنع نتاع الانتداب هذا شنو مشكلته كان مش اخر الزاده ماهوش معقول خذاها ماهيش ممنوعه من الانتداب ماهوش معقول باش يخليها ممنوعه من الانتداب ولو انه ماهمش نتاعو ما يتحملش مسؤوليتي فيهم ولا عندي فيهم نتاعو ميل اكيد كون فما من بعد جايين اخرين فهمت انا مش يتحمل مسؤوليه زاده انا اخر كي يجي نقول والله نردي خلاني فما منع انتداب كيما هو القى من وقت سي العربي رويس فهمت تو فما منع ذاين تاع زوز وثلاثة جوارات ابارامون ولا اونترنور منهم سمير الجيلي من وقت في العربي رويس فهمت عشان هذيك الجمعية انت كي خذيت معناتها فيها كل شيء
0: واضح سي صالح مشكور على التدخل نتاعك سي صالح الغرمول اذا مشكوري كما قلنا اذا احد فما تدخل موجود
1: بارك الله فيكم
0: يخليك باهي 71 الرقم هو قداش 73
2: 171
0: 334 396 هو رقم التدخل ان شاء الله تلقاو ايهاب البوراوي في استقبال تدخلاتكم به احنا نحب نكمل ممكن في الموضوع عم صالح ما خلانيش نكمل فيه نشكره الكاتب العام اللي عاش جاع نتاعو ودخل ووضح بعض الامور لكن كان عندي اتصال امبارح سي محمد مع النائب الرئيس خلينا نقولوا ممكن بالصفه نتاعو النائب الرئيس محمد السوسي وكنت طلبت منه بكل لطف باش يتدخل معنا اليوم في الحصه باش يحكي على شنو اللي صاير في الهلال الرياضي مساكن يعني هل صحيح كون الرئيس باش يكون متواجد قبل التدوينه تاع الرئيس باش يكون موجود في النجم الرياضي الساحلي ولا وافق مباشرة قال لي حسام عندي حتى مشكل وكنا ندخل نتصلوا فيه ظل من الأربعة وربع سي محمد السوسي وقتها متفقين ما ثمش اتصال إن شاء الله يكون المنع خير بالنسبة لسي محمد السوسي لكن سي محمد يظل كي تعمل التزامات مع إذاعة وحتى مع أي شركة أخرى لازم تكون قد الالتزامات هذيك إن شاء الله الأحواج هذه ما نشوفوهاش في هلال المساكن تحية البسام الغماري اللي كان قد تكلمته رغم الضغوط خلينا نقوله الموجود عليه بسام لغماري باهي في الجلسة العامة محمد رويس يقول لك ممكن عندي معطى جديد انه الجلسة العامة باش تصير في شهر سبتمبر بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن اذا نحكيه سبتمبر هذاك علاش احنا طلبنا كونه الهيئة تكون واضحة بالنسبة لهذا الشأن يعني ما فيها باس باب الاذاعة مفتوح الرقم تعرفوه تتصلوا تعطيه للحباء وقتاش باش تصير الهيئة المديرة باش نجنبوا مثل هذه الاقاويل هاو قالوا باش تصير هاو قالوا باش تصير في سبتمبر هاو قالوا باش تصير في اكتوبر أعطينا المعطى الصحيح من عند الهيئة المديرة للهلال كي ماخذينا المعطى الصحيح بالنسبة للاعبين اللي سمعنا كونه هلال الرياضي بمساكن فرط في 15 لاعب قاعدين نسمعوا الفهم بودينار سيف العمران وقاعد يترين هذا اللي سمعناه اسكندر قاسم سمعنا كونه هو غادر زي الهلال الرياضي بمساكن واخذين ريزيلياسيون خذينا الأخبار أو خذينا المعلومة الصحيحة من المصدر من الكتابة العامة وكان واضح بسام الغماري ماذا بينا في هذا الشأن تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية بالنسبة لهلال المساكن ومشكلة الديون المنع من الانتداب بالنسبة لهلال إن شاء الله نكون واضحين فيها
3: رب سمعني سعد
0: تفضل
3: البارح نسمع في إذاعة أخرى كونه في انتصال سنة الشبان سلاح. فما ملاعبين ستة ملاعبين تدربوا حاليا من هلال المساكن من الصغار في مستير ثلاثة في ما شوين كيفاش هذه بنا لأني اللوم على الجمعيات هذوما اللي أنت ملاعبي معناها مصرح مع جمعية تقبل فيه ترند بنا حق واليوم جاد كيف كيف على المسؤولين
0: تاع كيف محمد الحقيقة
3: تو سي هذا سمعته شو اسمه شو سفيان اون بيرسون
0: هو الحقيقة ثم برشا معطيات ان شاء الله في في في المستقبل ان شاء الله نجوزوه كيما مدرب يعقى تعيينه رسميا في جمعيه اخرى صعد الى الرابطه المحترفه الثانيه مؤخرا نلقوه بعد 3 أو 4 ايام يقود اكاديميه او اكاديميه الهلال الرياضي بيمساكن في احدى الدورات. يعني ماذا بينا مثل هذه الاشكاليات نتجاوزها جمعيه لازمها تحترم روح الهلال الرياضي بيمساكن اكيد وتحترم الاحباء نتاعها يعني مدرب وقاع تعيينه واشرف على ممكن اختيار بعض اللاعبين في جمعية نحكيه جمعية مجاورة وقع صعدت مؤخرا إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقع التعيين نتاعه ونلقاه متواجد في إحدى الدورات يشرف على الهلال أكاديمية الهلال الرياضي مساكن. إن شاء الله مثل هذه الأخطاء ما تتكررش. تفضل سمعوا
3: بالفعل يعني ما تو أنا شفت ليش مثلا بين وضوح الرؤية معنا مش معقول يعني اللوم بكرم تولي يامس معنا سي سوفيان القصير أنا كنا نقول كله على المحبة ولا التقدير يعني هو رسمي كونه ممت ولا من جملة المشاكل فما عندنا 6 ملاعبية بتدربوا تو من أشبان اللي مساكن فيه تاعت مستير وثلاثة في جمعية أخرى هذا معقول كلام هذا يعني اللوم مش كان اللاعبية صغير معنا على جميع شنو معنا تقوم لاعبية معنا ولدك معنا تمشي ترنى في جمعية أخرى بنعق امشي الجمعية قبل كل شيء امشي رجل جمعية امشي كتبها بشكل سهل شنو عيب هذا الكلام هذا
2: نقول واني فما عدم احترام كبير من الهيئه المديره هذه للمساكن والاحباء نتاع الهلال المساكن والهلال المساكن راه ماهوش معقول مهما كان كي تتقال كلمه نطلعوا نقولوا راه كذا كذا راه مش معقول شنو انا في سبتمبر طب هو ما تقال
4: كل دخلات تخطى في سبتمبر
2: في سبتمبر انت اللهم مش تواصل انت كمل تكمل تو راك تحضر وتجيب بما انك مش تواصل نجم تعملها في سبتمبر تعملها في وقت تحب اما مش معقول في سبتمبر تجي تقول شنو نعمل جلسه عامه شكون اللي مش يتليه تو بالمجال اليومي للجمعيه الجمعيه مش ترينا خاطر البلديه مش عاطيه الاستاد الجمعيه مش ترينا خاطر مثلا مش ثم يقولوا لي 4 شهور في اللجان مش واخذينه وهذاك علاش ما ترينا الاولاد راهو فما حاجات عيب باش تصير في هلال مساكن اما ايش اي راني كنت
0: والله الحقيقه تبعت ممكن الحصه اللي صارت في احدى الصفحات الفيسبوكيه امس على الشبان الهلال المساكن برشا مشاكل الحقيقه في شبان الهلال الرياضي بمساكن خلاص المدربين عديد الاشكاليات العالقه ان شاء الله الهيئه المديره هذه تقوم بالحل نتاعها قبل التنقل او صلب الهيئه التسهيليه للنجم الساحلي الحقيقه برشا مشاكل اذا نحكيوا على مستقبل الهلال محمد يظهر ونحكيوا على شبان الهلال الرياضي بمساكن مدرب يظهر ماهوش خلاص اكيد ماهوش يواصل معاك اكيد ممكن حتى الصيت تاع جمعيه السير تاع جمعيه باش تكون للمدربين اللي مش تكلمها نقول لك راهي مساكن ما تخلص اكيد ان شاء الله الوضعيات كيما هكا ان شاء الله
4: والله اسمع الشيء اللي بنوه معناتها كي طلعت للرابطه المحترفه الثانيه معناتها سواء سلاح ولا غير معناتها خصوصا السلاح معناتها في الرابطه الثانيه شفنا كيفاش معناتها ولات عندنا يكول بي ويكول ا ومينيم بي مينيم ا كدي بي كدي ا ولا عندنا جونيور واسبوار وشفنا معناتها العديد والعديد من اللاعبين وشفنا معناتها شبان ممتازين جدا ثم برشا ناس معناتها ما اللي خدمت في الهلال الرياضي بمساكن ما نجمش معناتها نذكر اسماء باش ما نظلمش حتى واحد معناتها ناس خدمت نشوفوا في الفتره الاخيره معناتها متاع 3 سنين الاخرانين اصناف الشبان في الهلال الرياضي بمساكن معناتها بصراحه وضعيه معناتها مزريه معناتها سواء في الاختبارات اللي الناس تجي وتدفع فلوس معناتها للجمعية باش يعملوا اختبارات مدربين ما نعرفش يعني منين يجيبوا فيهم لاعبية معناتها من كل جهة مثلا مش ملاعبية معناتها اوكي ماذا بينا احنا يجيوا ملاعبية ويعطيوا الإضافة لما معناتها تحس اللي مثلا ماشي افكتيف مثلا ماش معناتها ولاد معناتها في الشبان من مساكن هكا مشى تراوين هكا جاء معناتها ما هيش منظمة كما كان تقبل معناتها الفترة اللي طلعت فيها الهلال بمساكن معناتها من 2007 تقريبا حتى 2022 ولا 21 كانت منظمة برشا معناتها الشبان وكانت الناس معناتها تخدم في الشبان هذه وكانوا الشبان معناتها ديما تطلع طبعا عندنا 3 سنين
2: رغم اللي معناش قبل استادات وتتذكر كيفاش
4: اليوم ثلاثة
2: ملاعب وقت ولات عندنا الدنيا كل
4: موجودة
2: موجود مغصر يعني ما نحبش ما يقولوش هو يتقد على الهيئة الموجودة، راهو اللي صاير في الشبان نعرفوا اني اكثر منك انت ممكن يا محمد،
4: يعني ما هيش مطلع يعني
2: كل شيء راهو اللي في نيتي خلص فيها الولي راهو
4: الترانسبورت
2: راهو حاجات هذا كله باقي يودي اطلوا وضحوا لنا بيسالش راهو قول اخويا رانا وصلنا للمرحله اللي الله غالب
4: كل شيء راه ما يس سلاح. تحب ان نحكيه حاجه شنو معناتها لاعب في الشبان الهرادي بمساكن يجي نهار لحد يدفع هو المصروف نتاعو باش يمشي معناتها يلعب في القصرين ولا يلعب في القروان؟ راهي حاجه هذه راهي عار علينا احنا معناتها الكل كجمعيه.
2: ثم ولي نجم مش الناس كل،
4: اما تجي تفرض عليهم انت زاد معناتها بصراحه حاجه
2: ولا ياخذوا الولي
4: اي
2: الفينيات ياخذ الولي
4: كل شيء راه وي
2: شنو كلمه والله ماناش ضد، اما وضح ثم ناس معينين نجموا يعطيوا ثم ناس يودي الجمعيه راك اليوم في يدك انت مسؤول، انت المسؤول عليها، انت راك تهزها ولا تهبطها. حصيلوا اللي لو شنو نقولوا ربي يهدي والحاجه الباهيه يا خويا خلينا اطلع ياسين نور الدين قول راني مش نمشي اعطي 15 20 يوم خلي الناس تخدم على روحها يجي ممكن هيئه تسييريه ممكن ربي ان شاء الله يلقاو هيئه الساعه للجمعيه وكان جد الدنيا قبل ما تخرج انت اتصل هيا بما انك
4: اي
2: ما انت خاطر باش تكون انت قدك المسؤوليه نتاع 3 سنين راك 3 سنين في الجمعيه باش التواصل لازم يكون موجود. يعني وقت اللي جيت مشيت لك 20 مره نمشي له مقابله باش خذ الجمعيه انت قبل ما تخرج لازم تكون عندك شكون بديل. مش معقول الجمعيه في تخليها لاخر لحظه وفي سيتو مش حتى حد ما مش تقدم خاطر
4: فما برشا مشاكل. احنا ياس سلاح ثم هيئه مديره وتحذيرات معناتها على بكري وشفنا كيفاش عمناو لو ليت عمناو للجمعيه معناتها تبقى تقاسي للاخر باش تمنع خليه تو الوضعيه بصراحه معناتها الامور على المهموته معناتها ما ثم حتى شيء واضح معناتها في الجمعيه.
0: خلينا نكونوا واضحين سي سلاح اذا ما ثماش قائمه تتقدم لرئاسه الهلال بمساكن شو اللي نجم يصير معناتها ثم هيئه تسييريه
2: تصير ما يصير حتى شيء وما ثماش حتى حد قادر باش يعمل هيئه راهو الهيئه التسييريه زعما تعرف يزم يكون واحد من الناس عنده برشا فلوس خاطر المصروف راه مالي لا عاد عندك تمويل عموم لا عاد عندك بلديه لا عاد عندك ما يعطيك حتى بشر انت تتصرف عباره كانك عندك دار تصرف عليها ليك انت الهيئه التسييريه.
0: علاش السلاح ممكن في الفتره السابقه ممكن في الفتره نتاعك والفتره تاع الرؤساء السابقين ما
4: خممتوش باش السلاح ذا اللي ماهوش هيئه تسييريه هو ديما انت تشد رايك
2: ما فهمتش حتى مره بتعمل ما نخرج اني الا من اما شكون فما جاي هذه الحاجه
4: عليش. انت ساكن ظهر لي ما ثماش حتى مره
2: حتى مره
0: علاش سلاح ممكن الفكره اللي جاتني علاش في الفتره تاع رياستك انت او رياست سيمون دلافيري او سي حبيب المخينيني او سي محمد العربي رويس علاش ما خمتوش باش تكون ثم لجنه حكامه في الهلال الرياضي مساك او سامحني تو نشوفوا في النجم الرياضي الساحلي حتى باش تعين هيئه تسييريه في النجم الرياضي الساحلي يلزمها توافق عليها لجنة الحكماء. علاش في هلال مساكن الهيئات اللي تعاقبت على رئاسة الهلال مساكن ما خمنتوش ممكن تكون الأمور أوضح لجنة حكماء علاش فما برشا الحقيقة باش ينجموا يكونوا سي حكيم هميلة ينجم يكون موجود سي منصر قلولو حبيب قلولو عديد سي صادق جمعة عديد الوجوه ينجموا يكونوا موجودين
2: في لجنة هيئة الحكماء هي من الرؤساء السابقين وإحنا اللي يجي رئيس يفسخ اللي قبله هذه ما حاجه ما وحتى مره حتى قداش من مره حبيت نعملها اللي يمشي بيقول لك لا ما يحبوش يتحملوا في مساكن
0: في مساكن سي سلاح انا في مساكن يظل لي اش عندنا رؤساء شدوي للمساكن
2: مرش شو
0: مش الحقيقه كي تشوفهم بالنجم الرياضي الساحلي تقارنهم بالجمعيات هذيك يظل لي عديد العديد الاسماء احنا يظل اذا تحسبهم يظل لي تلقاهم 10 رؤساء
2: لا ثم يجي 25 30 رئيس ثم اللي توفى بركه
0: الله يرحمه
2: نعم وفما الموجودين ومعروفين
0: علاش ما كونوش بهم هما لجنة حكماء هما موجودين مزات البركه ونجم يكونوا
2: قراء. قلت لك اني الهيئه الموجوده اني ثلاث اربع مرات حبيت نعملها. اما يقول لك لا ما حبيت مثلا سي حبيب والاكثر من كل اكثر
4: المفروض حتى مش لازم اسمعني
0: علاش محمد اني طرحت
4: يا حسام بالله عندي
0: نقطة رجال الاعمال سي محمد علاش
3: الفراغ ما يلزمش يكون
0: اي علاش طرحت الاسماء تاع رجال الاعمال
4: يا حسام
0: رجال الاعمال
4: عندي نقطة
0: اي ممكن الرئيس نور الدين مجناح باش توجه للمعتمد اكيد باش تطلب كونه تكون ثم هيئه تسييريه اذا ثم انتخابات اكيد باش تصير واذا ما ثماش قائمه تقدمت باش تمشي في هيئه تسييريه بالنسبه للهلال المساكن هذاك اللي ان شاء الله من نتمنوشي بالنسبة للهلال، ونعرفوا الأثار السلبية للهيئة التسييرية اللي تنجم تكون على جمعية الهلال الرياضي المساكن كما شفناه في عديد الجمعيات. كي تكون عندك لجنة حكماء فيها رجال أعمال اللي قراب من الجمعية، ينجموا هما يعينوا هيئة تسييرية يكون بالموافقة نتاعهم ويكون هو بالدعم نتاعهم، خاطر الهيئة التسييرية سي سلاح وذول اللي تعرف ما عندهاش الحق باش تتصرف في الأموال اللي العمومية اللي موجودة عند الجمعية، يعني لا فلوس بلدية لا فلوس الوزارة لا فلوس
4: الجمعية. يعني نقترح حاجة أخرى حسام اللي هي هيئة استشارية مثلا، يعني نجي نسأل سي سلاح في 3 سنين هذولا الهيئة هذه متاع الهلال هذه بمساكن جاو سألوك على حاجة مثلا، أنت سي محمد أنت بما أنك أنت الأب الروحي للجمعية أنت ولا سي محمد محجوب ولا أي معناتها المدربين الكبار متوما اللي معروفين بحبكم للجمعية وخدمتوا الجمعية وكونتوا الجمعية وكل شيء، أنت ولا سي منذر ولا سي بوراوي ولا سي محمد معناتها الناس هذه الكل ولا سي والناس والكل جاو سألوكم.
3: الله يرحم والديك.
4: والله والله يا سي محمد والله بالرسم يا استشارة، حتى استشارة صغيرة والله استشارة صغيرة اسمها محمد.
3: من كلمة يا وشي يا سي محمد برك فيك باش تعملوا كذا شنو رايك؟
4: صحيح استشارة راي استشارة
3: طبعا مش راني ولا شساح ولا باش
4: والله يا سي محمد راي هذه استشارة استشارة استشارة صغيرة راي ما فيها حد شيء.
3: هذا نحبوا واش نحبوا احنا ما نقولوش باش نقولوا
4: هادي احنا ما قلناش حكماء هادي حتى لجنة استشارية.
3: محمد من فضلك انت كبير صحيح دربت وانت والجمعية اش نعملوا شنو رايك؟
4: صحيح
3: هذا اللي وجعني اني صدقني
4: انت ولا سي سلاح ولا سي مقدر ولا سي الناس اللي خدمت الكل ولا اي الكل اي
3: نحكي
4: يعني نحكي على الناس الكل
3: ولاد الجمعيه ولاد الجمعيه سي عبد الرزاق سي والناس سي سي الحبيب المجدوب
4: كل كل كل كل
3: فهمني اوتر اوتر
4: سواء كان مسؤولين والا مدربين معناتها كبار
3: صحيح اوتر اوتر
4: من المفروض
3: شنو هذوما ولاد الجمعيه هذوما تشاشيرهم
4: بالمفروض الناس كي تجي مش تعمل اي حاجه تسال الناس
2: ان شاء الله يعني. ان شاء الله اللي جاي اللي جاي يفكر في الحكايه هذه خاطر رئيس الجمعيه هو اللي نجم ياخذ الحاجات هذه ويعملها مبادرات توقع من
4: هذه حاجه بسيطه إيه؟ راهي يا سي سلاح والله صدقني تو مثلا احنا ماناش اني والله لا نعرف ولا شخصيا يعني حتى الملعب ما انت عندي عام ما انت هني والله السنه لو تفرجت حتى على على دقيقه ما انت الهلال بمسك يعني كي نبدا مانيش راني والله لا تراني في الملعب اصلا. مي انت كانت كشخص جيت انت جديد في الدومين في البلاد هذه وحده كذا من باب الابسط حاجه ايجا اسال انت سي سلاح اسال سي محمد اسال سي منذر اسال سي محمد اسال سي براوي سي مام اي الناس اللي كانت موجوده يا فلان شنو نعمل شنو كذا شنو كذا فهمت راي الاستشاره خير لك من مهما بيه. اي حاجه
0: بيه عندنا تدخل بالهاتف عبد الرزاق شرار. عبد الرزاق مرحبا بك.
5: السلام عليكم. مرحبا بك يا حسام ومرحبا بالضيوف والمعاد والمستمعين كل.
0: مرحبا بك. ذولي عندك تدخل في هذا الخصوص تفضل عبد الرزاق.
5: حبيت نتدخل في موضوع اللي يخص في رياضة الساكن اللي هو راهو ثم اخلاقيات تقول رئيس ماشي للدوار نورمالمون يعلن على جلسة عامة انتقابية خارقة العادة اللي هي المدة نتاعه فات هذه أول حاجة يزمو يعملها مش من الأخلاقيات اللي أنت مش تصلي الجمعية هي مش قاعدة في الجمعية هي جمعية عمرها 81 عام ماهيش مش تقعد في فراغ يعني ثم ناس تنجم تشد وتنجم تخدم وما كانتش في فراغ هي الجمعية من الأخلاقيات اللي أنت قبل ما تمشي حتى جمعية ولا حتى بلاصة تصفي أمورك مع الجمعية اللي أنت كنت فيها بالنسبة للأمور أخرى ما تعني نيش يعني كمحب ما تعني نيش مسالة مش مسالة منع انتداب مش منع انتداب أول حاجة فمد إلى شيء الحاجة الأولى التي لازم تعملها رئيس جمعية والهيئة المديرة هي الإعلان على جلسة عامة انتخابية
0: يعني هذيك البداية هذيك البداية
5: هذي أخلاقيات هذي فيها من الأخلاقيات نورمالمون اول حاجه قبل ما يهبط على فيسبوك ولا يهبط فيسبوك ولا النقاش تاع تاع النجم الرياضي الصحي ولا غيره ولا يتفاهم معهم اصلا حتى انجاجمون مورال ولا انجاجمون في الكلمه برك يلزم يصفي روحه مع الجمعيه اللي هو فيها توي كان هو مازال رئيسها وهو مازال رئيسها حتى لين يعلن جلسه انتخابيه يعني ماهوش لو في جوان فا هو تو نجم يتصرف في كل شيء نجم يبيع ونجم يشري ونجم يرهن ونجم يكري صحيح. اما راهو مش معقول انت تمشي جمعية اخرى سواء رئيس ولا حتى مسؤول عادي وانت مازلت ما نظفتش الا كنت فيه هذايا الحاجة الوحيدة. أول حاجة يمكن يعملها هذايا يعني يسمى عين.
0: قبل ما نوصلوا لحكيه على الديون على ملعب الانتداب، أهم حاجة تراها عبد الرزاق
5: قبل ما الديون وملعب الانتداب الساعة هذا كان بعد جايين وجايين، وإحنا ملعب الانتداب والديون جايينها اليوم ولا غدوة. أنت قبل ما تمشي حتى بلاصة أنت توي كرئيس جمعية في دار النادي الانتداب، ليش رئيس فرع ولا نائب رئيس في النجم الرياضي الساحلي؟ وانت في الهلال بمسك من شنو عملت فيها؟ شنو اللي صفيته فيها؟ شنو اللي نظفته فيها؟ شنو اللي خارج عمل جلسه انتخابيه وخرج على روحك ومشي وين ما تحب، ما يشدك حد والله، ما ينجم يشدك حتى حد. هذا حاجه انت حر فيها، اما نورمالمون يعلن على جلسه قبل ما يمشي. منع الانتداب مش منع الانتداب، تفسيخ للجوارات هاو نسمه وعمل ريزيليسيون ليكس ويجريك وهو فلان وهو فلتان كلمني، هذا كل كاية يجي من بعد، هذا كل كاية يجي من بعد، هذا كل كاية كان انت مش تعمله فرضاً رئيس جمعية هو ما فما حتى حد باش يخليك تعمله، ما ايش مرتع هي ما ايش دز الباب وزوز، فما مقارتين وفما أحباء وفما عباد، فما ناس فما ديزونجاجمون مع ناس، شكون يستاهل شكون ما يستاهلش من بعد تطفى الامور. اما انت تعمل في من هيك على خير كهو سي بون، انا مشيت نائب رئيس في النجم الرياضي الساحلي اي والى الرياضي بن ساكن 3 سنين انت رئيس، شنو انا عملت لنا جلسه عامه وبرا مشي على روحك اخويا، عملنا جلسه عامه على خير نورمالمون قبل ما تعلن انت على صفحتك والله يعني راني مانيش رئيس فرع يعني نائب رئيس، تعلن على صفحتي للرياضي بن ساكن وقتاش مش تكون الجلسه العامه.
0: واضح عبد الرزاق، اذا واضح عبد الرزاق الفكره
5: وصلت. هذه الحاجه لا ماهيش معقوله راي
0: الفكره،
5: هذه حاجه عمرها ماهيش معقوله جمله زد
0: الفكره وصلت.
5: والباقي الكل كي توجيه في عقله ما فما حتى مشكل، الجلسه العامه هو هارب منها حتى حد، والتقرير المالي والادبي ما مش يتعرض على الناس الكل كي، وبعض اللي حاب يصادفوا ما يصادفوش هي حاجه اخرى، اما بالنسبه كاني كمحب كمخالط ما عنديش مصادقه على حتى شيء من تو زد.
0: واضح عبد الرزاق، اذا الفكره نتاعك وصلت، مشكور على التدخل نتاعك. اذا عبد الرزاق جرار يقول لك يظل كيف وكيف اللحب الكل، يقول لك اعطينا توقيت الجلسه العامه الانتخابيه من بعد كل شيء يتحل، منعم الانتداب بلا الديون كل شيء نجم نحكيوا فيها من بعد، لكن الاهم من كل شيء هو تاريخ انعقاد الجلسه العامه، خاطر يظل سي محمد كلامه فيه صحيح، خاطر كل نهار قاعد يمشي قاعد فيه خساره للهلال، بما انه نعرف يظل بعد 21 يوم اذا تعلن عليها اليوم يعني الجلسه تصير نهار 26، اذا تعلن عليها اخر الشهر هذا نحكيو اخر جويليه الجلسه ما تصير
2: الا في اقل من 20 يوم، ما تنجمش من نهار اللي تعلن فيه في
0: هو الحقيقه سي محمد خلينا نكونوا واضحين، احنا المعطى ديما ناخذوه من عند المصدر نتاعو مع الهيئه المديره بالنسبه للهلال المساك، كيما قلت لك يظل ثم زوز ان شاء الله السيد نور الدين بوجناح رئيس الهلال يوضح لنا الامور في الصفحه الرسميه للهلال، خاطر عندنا زوز معطى يقول كونه الجلسه العامه رسميا باش تصير نهار 31 جويليه والتقرير المالي حاضر، الامين المالي يقول لك مستحيل باش تصير في الموعد هذاك لان التقرير المالي مازال ماهوش جاهز بالنسبه للهلال المساك، مازلنا في يقول لك مازلنا قاعدين نجمعوا في الوثائق المالية بالنسبة لكل الفروع، نحكي كرة اليد كرة القدم كذلك فرع الشبان، يعني الموعد هذاك 31 جويلة أمانة المال تقول لك مستحيل باش تصير الجلسة العامة في الوقت هذاك.
3: خويا 31 جويلة ممكن مقبولة ما بعد 31 جويلة صراحة صاحبي بصراحة ما مش باهي في المسار الجمعي وهذا ما يحبوا حتى حد.
0: باسي محمد احنا لما صار جبل الموسم هذا هو تقييم مشاركة الهلال أو خلينا نقوله الهلال يعني مساكن في الرابطة الثانية كيفاش ريت الموسم هذا من خلال اللاعبين المنتدبين، يظل برشا لاعبين منتدبين بالنسبة لهلال مساكن الموسم هذا والموسم الفرد، كيفاش ريت هلال مساكن في الرابطة الثانية؟ هل أنه بأقل الأضرار بأخف الأضرار الهلال وقع أو تمكن من ضمان البقاء، أو أنه الهلال كان ينجم يكون عنده ممكن موجود في الأربع الأول أو الثلاثة الأول اللي يتنافس من اجل صعود الرابطة المحترفة الاولى،
3: باش يكون موضوع معناها عقلاني تقييم النتائج تحكم فيه حتى هذه النتائج هي اللي تحكم الواحد، اما السكري اني متاكد منه بحكم التجربه الشخصيه المتواضعه اللي عندي يعني. العناصر اللي في الجمعيه سنه كجروب مش خايب كابتن جروب اوموجين فيهم لاعبين تحت كره القدم
0: نجم نبنيو عليه المستقبل.
3: ولد خير ودليل وقتل في مقابلات يعني عمده معناها مقابلات ممتازه باش نظهر واضحين. ولو جاني حق وبرشا معناها رياضيين تألموا برشا الوضعيه نتاع الهلال هذاك السنه والوضعيه نتاع الرابطه المحترفه الثانيه المجموعه نتاعنا نحن على الاقل صدقني بالمينيموم شويه عقلانيه وشويه يعني دهاء رياضي وكروي ولحمه خاصه اللي نقص اللي مساكن سناء هو الفستير موش نظيف متاكد من وضع الفستير موش نظيف على هذه لو باش يعبي يجيبوا ملاعبيه يطرفني ما يموش الجمعيه هذه نتحمل صوتي في كلام لانه ماك العنصر لابارتونونس مش موجود مش مغروس عند جل اللاعبين مع الاسف لانهم كل ملاعبيه فالير انترانسيك فوتبولستيك ممتاز باهي متاكد مش كاين رياضي برشا معناها الرياضيين نتاع ولاد الجهه ساكنيه وغير مساكنيه معناها ثقات ويفهموا الكره ويفهموا الرابطه المتعرفه الثانيه. يقول لي ياسين بريري جمعيه مساكن السناء لو حسن توظيف كانت على الاقل تكون ثالثه على الاقل ثالثه معناها مركزها يا محمد السلسله مخول باش تعمل البراج
4: أي.
3: فرصه ذهبيه جدا لان الجامعات الكل مستوى
4: شبه قريب
3: أي. قريب البعض معناها جزئيه بسيطه وبكامل الصراحه ومتحمس شويه في كلامي سوء توظيف اللاعبين عارف نقول سوء توظيف اللاعبين عندنا فالور انترسيك ملاعبيه ما عرفش التوليفه العاديه اللي ويحبهم من بعضهم الجمعيه كي لما قربوا من بعضهم وشو اللي فرقوا شي معهم الفني يعرف استاذ هذا كيف من اكسبيرونس ما شاء الله وهذا اللي تعرف الناس كل تعرف حسام ما غير ما جواندوات شو يفرق مدرب من مدرب الناس كل تعرف تريني نهار المقابله كيفاش انت الملاعبين نتاعك توظفهم معهم فونكسيون دور عندك انت ولا ادفيرسير باش تعمل مقابله كما ينبغي هذا للاسف ما لناش في عامين الاخرانيين سوء معناه توظيف اللاعبين وقلة خبرة في لاجيرونس دي رانكونت خاصة المقابلة الهامة.
4: والله سي محمد
0: هو محمد أقبل كل شيء
4: يعني أنت عندك فكرة ملاحظ لاحظ
0: عندك فكرة قلت لي امبارح
4: لا ملاحظ فكرة خلنا نقول ساعة
0: ملاحظة تفضل
4: كلام مع أنت سي محمد أي. مثلا ناخذ احنا شكون طلع من المجموعة نتاعنا طلعت حمام سوس شنو عملنا معها احنا
3: صحيح.
4: حمام
3: سوس صحيح تمام
4: شو عملنا معه
3: ربحنا
4: وتعدنا معه معناته احنا اللي غيظك في مساكن كنا النجم ونعمله ما خير
3: بالضبط
4: كنا النجم ونعمله ما خير معناته بصراحة فهمت
3: ليه سامحني أقص عليك بالعسل سامحني في بعض المقابلات وقت تكون انت رابع مش مقابلة ولا اثنين ايش يعني بيقول معنا إيمان صحيح
2: حركة أنا بانت في على في تطاوين في التسعين عدلت أربع خسر أربعتنا
3: مش تعامل على
4: الواقع هذا الشيء كانت معنا في المجموعة تطاوين معناتها كنا عملنا معنا
3: لو تكون ربح أنت تكون ربح مش مرة مش اثنين مش تكون أربع خمس ماتشوات تكون ربح في الدرجة تعادل تخسر ايش حيب يقول
2: عملنا مقابلات في الكوب مقابلات من زينة ايش أقول حاجة في الموضوع هذا
3: خلي كمل شيء محمد ربي يخليها
2: بارك اسمه تكمل
4: قلت لك البارح الفكره اللي قلتها الحسام يعني بصراحه مساكن ولادة بون يعني الناس كل تعرف اللي عندي 12 عام معناتها تقريبا ما كنتش هني معناتها كنت في المملكه العربيه السعوديه وسنين معناتها كانت لي تجربه في بومرديس في الرابطه المحترفه في الرابطه الثالثه بصراحه شفت برشا معناتها مساكنيه يلعبوا معناتها في عده فرق معناتها في الرابطه الثالثه اللي نجموا يلعبوا مع مساكن اللي ما عرفتش علاش معناتها وقع تفريط فيهم معناتها يلعبوا في كل بلاصه انت تو يعني مانيش ضد راني باش نجيب
0: لاعبين يوسف الشطي في الساحلين كذلك حمزه زعقي ظل
4: وثم اقسم بالله محمد عميره جاء معناتها في الساحلين وجاء عندي بعد والله صدقني من احسن للاظهر اليمين الموجودين معناتها كاكسبيريونس وك صدقني في النجم الرياضي الساحلي ماهوش موجود منه والله يا حسام ملاعبي معناتها متاع خبره ملاعبي والله
0: ومن ابناء
4: برشا برشا معناتها مش كانش هو معناتها قلت لك راهم برشا يلعبوا في جبنيانة ويلعب في جابس ويلعب في
3: ايه فهمت هكذا وجعني يعني
4: يعني
3: باش طلعنا احنا سامحني برا وجاني ما نتكلم برا وسطي احنا باش طلعنا بولادنا طلعنا هبطت الجمعيه
4: يعني راني مانيش ضد
3: اللاعبين باش تعذب ولادنا ولادنا فرطوا فيهم.
4: انا مانيش ضد الملاعبيه اللي من برا
3: باش يفعني الله
4: يبارك. اما انا لا اما حاجه اخرى انت اما خليك ملاعبي هني يبدا انت لا عندك اوتيل ولا عندك وين تسكنوا ولا عندك اعطيه مصروف نتاع ماك
3: تبر مصروف
4: برشا برشا برشا شارج انت عليك انت
3: واور انت عندك
0: حكيت حكيت انت على النزل قيمة النزل هذا الموسم إن شاء الله بعد شو إن شاء الله في الجلسة العامة تتلقاها قيمة الثمن اللي صرفه هلال مساكن على النزل 75,000 دينار 75,000 دينار في موسم كامل على النزل. إن شاء الله هذه ممكن معلومة أخذناها حصرية شوية المعلومة 75,000
2: لا لا 30 مليون شعنا بها شعنا بها العالم يتطور والدنيا كلها غليت واحد شعنا أمور هذه أخرى حاجة برك رئيس الجمعية وقت الشيء نور الدين بوجناح قال في العام الأول الثاني ماكسيموم وسنة أعلن كونه مش يطلع الجمعية من حقه باش يجيب ملاعبية أو شو قولك من حقه باش يجيب ملاعبية أخرين بما أنه ينجم ينجم باش يجيب إني مثلا في وقت من الأوقات ثم ملاعبية ثم كيما علي صالح مثلا كنت من يكون أو محمد يعرف
3: صحيح
2: حسام سليمان إني كنت أتمنى باش يكون معايا كشي
4: سلاح باي أنا معاك في النقطة هذه أما باش تجيب 4-5 ملاعبية مش 15 يرحم والديك
2: احنا وصلنا أوصل. احنا وصلنا عندنا 8 أولاد
4: بجد شوف اسمع والكلمة هذه راهو مش كانش الهلال مساكن راهو الجمعيات متاع الجمهورية لا. الكل قاعدين يخلصوا في نفس
2: لا لا لا يا أخزوصر محمد ديما ديما المشروع المشروع وانت النية متاعك شنية احنا سنة راهو معلن تذكر معلن كونه سنية مساكن مش هطلع
4: باي يعني معاك باي في النقطة
2: خلنا كملك سامع وبالأولاد اللي موجودين من اللي مساكن تطلع
3: صحيح
4: اي صحيح
2: من اللي مساكن تطلع خاطر أولاد أي واحد في عنده جمعية كمدرب ولا كرئيس يتمناهم عنده خاطر ينجم يعمل بهم مشروع اللي يحب عليه التوظيف كما قالك مو صحيح البرنامج كامل مو صحيح خاطر راه مش الملاعبية وقت تجيبهم وتحطهم وتقدسهم وما تعملهمش برنامجهم وما بداش كل حد في الصحن نتاع الكرة ما تنجمش مش انت تطلب منه آلة مش تحطها فانت يعني الملاعب يراه قلت له انت احاسيس احساسه نهار تخليه في مكان ممتاز ماهوش نهار ما تعطيش ياكل ولا ما تعطيش يشرب ولا تحضروا تعطيه فلوس مش فلوس الدنيا كلها
4: راه احنا يا سلاح نعاود نرجع لك الفتره يعني اللي خدمت فيها في مساكن سواء 2000 من 2006 حتى 2009 ولا بعد 2011 حتى 2014 مساكن ما كانت تجيب برشا ملاعبية كنا نجيبوا 3-4-5 ملاعبية ماكسيموم ويكون عندهم وزنهم معناتها في الفريق الباقي الكل معناتها يكونوا من هني معناتها من الدوائر اللي من المستير واللي من سوسة يروح راو الملاعب كي يروح يبات في دارهم راو هذيكية معناتها عامل مهم ومهم جدا راك انت تجيب وتقدس 15 ملاعبي ولا 14 ملاعبي هكا بعيد على دارهم هكا بعيد على دارهم وانت ما عندكش الفلوس اللي باش توفر له كل شهر وشهره ما توفر له كل بريمو بريمو راهو اللي زايد
3: انت يلعب فيه ولا غلط فصا يا محمد الكره تفهم هاو بالاخر بكل
0: هو نعطيه التمشي تاع اللاعب محمد هو شو من جينيور يمشي للسينيور بي هو بالتسميه الجديده اللي هي كانت سبوار من ثم من السبوار او سينيور بي يمشي للسينيور هكا ولا في هلال مساكن يظل العرش سمعت معطى كونه سينيور بي وقع حلوها هذا الموسم العرش المعلومة
3: لا لا لا لا لا لا
4: لا لا لا ثم السينيور بي ثم ثم وعنده ملاعبية
0: يعني كملت آخر الموسم يعني
2: كملت ثم ثم في 3 مقابلات الأخرانين
3: خرفية صحيح ثم كملوا لم
2: يكملوا الأعذر إن شاء الله هي مية تجارب الدنيا ولو كل عام يوصي أخوه بشاش فيها إن شاء الله اللي صار سنة واللي صار قبل حتى قبل هو الأغلاط رأي موجودة كل موجود إنسان يخدم رأي كل غلطنا وكل غلطنا أما اللي توفر
4: في يعمل أقل
2: اللي توفر في 3 سنين هذولا بالحق ما غير واحد هو مش هنا اللي توفر وفره بالحق والتوى توى هو كان ينوم عليها راني ما من الناس اللي نحب الواقعية ونحب الرجل أعطاء من عنده برشا فلوس لكن
4: هي تغيظ رأي ياس سلاح يصرف برشا فلوس كما كيك تغيظ برشا تغيظ برشا يصرف برشا فلوس وما
2: ما نوصلش في الأخر أني عندي بيت أني جيت على البيت معين ما وصلتوش في الأخر بالكل يقعد ما في مخي ما صرفتش وميسالش أما أني حطيت كل شيء لك البرنامج وما كملش تقعد ديما في نقطة كحلة إن شاء الله إن شاء الله اللي مش يجي ديما
0: ما هي سي فتحي المنصور يقول كلامكم جميل لكن النادي لا يملك موارد ثابتة للاستفادة المادية فلماذا هذا التحامل؟ هذه كلام سي فتحي المنصور يقول كلامكم جميل يعطيكم الصحة لكن النادي ما عندوش موارد قارة.
2: حتى نادي ما عنده شو ضاح يقولوا شكون النادي في تونس عنده موارد قارة؟ خليتوها له تعريف
0: كل
6: ما يقول ما عندهاش موارد قارة
0: هو بالقانون الجمعيات الحالية مش نجم حتى جمعية تاع موارد مادية قارة. ممكن ثم جمعيات عندها قهوة عندها
2: يودي تاع قهوة باسم حد آخر وهذا اللي يتعامل ما هيش باسم جمعية ما ثماش حد يملك القانون اللي بشا حتى حوان تو شفت المجلسه نتاع التوالا جيرون صح حد آخر راهي راهو والناس تعرف لكن هذا غالب وهنا نسأل منين جا الفلوس باش يعمل
0: يقول لك محمد رويس اسي سلاح شنو بنينا بالبرشا فلوس
2: هذيك
6: هذا هو اللي قلناه
2: احنا قلنا عملنا برشا فلوس صرفنا لكن ما وصلناش للبيت اللي حشنا بيه هذا
3: خسرنا مثيل مقدار خسرنا فلوسنا وخسرنا اولادنا
2: الحاجه اللي اكثر ها واش نقول لكم اكثر ادهى وامر تو ماشي مش نور الدين بجناحه حتى ملاعبي ما عادش يجيك من المساكن حتى ملاعبي ما عاد يجيك ما الملاعب البيع خاطر ستانسو برشا فلوس اني نعرف ستينات وسبعينات البارح بركه يكلم فيها واحد ملي يعطي في الفلوس قال لي هاو هذولا كذا كذا ويكلموا فيه توا
0: شو ملي يعطي في الفلوس معناه
2: ديما ما غير من اني ديما ما نحبش نوجع الناس ديما الناس هذيا معناتها الناس تتكلم لاعبيه تتكلم هاو حاب يجي المساكن توا توا يجي يخرج نور الدين ما عاد حد جاي هاو نقول لكم نقولها لكم واحد راهو خراب جديد راو اضمح لي للجمعيه بالحق الجمعيه
3: ما خطر ما انا ما انا سامحني نقص عليك برسل هنا من اللاعب جاي مش من اللي اللي جاي باش عاب يجيب ما ساعدنيش ما
0: ساعدنيش محمد اشني كورتنا تو
3: لا يا اخويا سامحني انا تربت مشكل
0: انت تربت على ثم لا
2: كون نعطي هذاك ما عادش عندك تو ما عادش عندك ولاد
3: علاش علاش
2: خاطر ما عندك
3: هاو السبب الخلاف وقلت تو كامل احتراماتي جي نور
0: اليوم نحكي فيها سي محمد
3: خسر برشا سامحني راهو خسر برشا فلوس واخذخ برشا فلوس تمنين انا كان واسمع وعملنا رخيص
0: والله
3: وانت عملناه لسي محمد قصر العسل نقعد حذيه بقي يقول يقعد حذيه ونحكي معاه فهمني ما راني الا وين راهو تابع راهو تابع ما راني الا بان 24 ساعه يقول يبقى عمرو رد بالك راك بتصلع شطي شو بتصلع انت على مساكن خويا صلع شطي لنموت اكثر من خويا هذا اما في الجمعيه ما فماش وتخلف قدش مره في الجمعيه قدام نقول ما نلعبوش مع الجمعيه احنا ما فماش لا ريت كنا سمعنا كلامنا وخط صغير في الليل وجديد فانا دخل بقول هاو عشان نقرع شديد اني عز اصحابه ولا في جابوا المساكن فهمني ولا في عمل مسوسه مقابله رسميه وجديد غش قلت له سير تسمع كلامي قال لي حاجه انت فيق وعندي فيك ثقه فهمني حط صلاح الشطي ونور الدين بوجناح حطهم في الليل ضمنك الجامعه تطلع قال لي يا سي بريري نعرفك نظيف وتحب جامعتك ولاد بلادك ما يحبوش
0: سيسال عليك الطاولة
3: الأخير بكل ولاد بلادك راهم هم يمشي يقولوا البلك صلاح شطي تطلع جمعية ها يقولوا صلاح شطي طلع الجمعية ها ما
0: عندك يظل يا سي محمد
3: هاو الصحيح
0: هو سي محمد يظل هذاك اللي ناقص هلال مساكن يكون موجود دور بين بجناح وصلاح شطي منظر العذاري محمد
2: حبيب
0: مخيديني حبيب المخيديني محمد العارف
2: لويس
0: عمر قعيدة يظل هذا الناس يكونوا موجودين
3: تحليل باش قاعد تعمل سي سي سي ولاد كل تعرف ومساكنين الصحة تعرف مع الأسف
0: سامحوني اذا كان دائما فعلت. باهي ميسالش سي محمد انفعالك مقبول. قال لك محمد الرويس خسرنا حتى المدعمين نتاعنا في الموسم هذا. صحيح.
3: وقت اللي انت ما تعطيش غير ما تعبروش. صحيح. وما تمشيوش تقول لسفلان عملت ليك وبارك الله فيك كيما كنت انت في السلاح نمشيو لرئيس الاعمال ولا مش دوري اما اني كمساكن مش كمدرب الوقت. نمشي واحد صحيح صحيح.
2: يا ودي محمد بريري ماهوش مدرب. محمد بريري. مسؤول ويخدم من غير فلوس برشا حاجات أخرى الإنسان مش نحيله فلوسه مش ياخد ما تعطيه يزمك على أقل شيء تقدره
3: كبر بيه
2: تمشيله
3: عبره
2: أنا قبل ما نمشي قبل ما ناخد الجمعية نمشي لفلان معايا ولا مكش معايا العام هذا كأنك معايا أخويا راني مش نقدم مكش معايا راني مش نقدم عليش هو عمل على حاجه برك هو عمل على فلوسه ما عندوش حتى والناس ما عسي نورمال في برك بحاجه خسرنا برشا فلوس ما عادش مش تجينا راهو خاطر ثم ناس عندها فلوس معينه ولا من اليمين مشات لليسار يعني احنا برشا حاجات لا محاله ربحنا حاجات خسرنا حاجات المهم نعتضوا بالقديم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجاي خير وان شاء الله يعني نتمنى من كل قلبي بالحق. هذه حاجة ما غيرها خاطر نعرف المسمار الآخرين في الناس كان خرج نور الدين العام هذا خاطر.
0: وهي راهي سيسلاح هو الأمنيات به، لكن الحقيقة مؤكدة كونه حتى من خلال البلاغ اللي هبط على صفحة نتاعو نور الدين بوجناح كونه رسميا لازم الرئيسات. يعني ماذا بينا نتجاوز الفكرة هذه إن شاء الله يقعد نور الدين بوجناح. علاش أنت كرئيس جمعية سيسلاح كنت في هلال مساكن ما تكونش تول مبادر باش تلم الرؤساء اللي كانوا موجودين في هلال مساكن على مر السنين؟ نعرفوا أنت ظلي تحظى باحترام كل الرؤساء اللي كانوا موجودين، سيمون ذو العذاري، حبيب نمخينيني، محمد العربي رويس، علاش ما تكونش انت تقربهم للجمعيه في الفتره هذه؟ خاطر علاش حسب الروفي في جمعيه الهلال المساكن ظل باش يكون من اصعب المواسم في الهلال المساكن، نحكيو كره قدم وكره يد، علاش نقعدوا نستناو ينجم حاجه تصير من علاش كرؤساء جمعيات سبق لكم وشديتوا في المسؤوليه ممكن شديتوا راسي، علاش ما تتقابلوش وتكونوا حتى لجنه صغيره في الفتره هذه نخرجوا جمعية من الأزمة اللي هي فيها ومن بعد نعملوا جلسة عامة انتخابية واللي يحب يتقدم خليه يتقدم، علاش ما نكونوش عمليين؟
2: يعني ديما مازال عندي أمل فيه. وأنت ما قلت رسميا يعني
0: علاش ما تحاولش تتصل بيه؟
2: لا لا لا لا قبل ما أخذ نور الدين بوجناح اتصل بيه قبل،
0: وهو يحاول يتصل بالرؤساء السابقين، علاش ماذا بينا نلقاو الحقيقة حل فيه؟
2: نور الدين بوجناح اتصل بيه وين؟ وانت تعرف كون اتصل بيه قبل وتعرف شنو اللي صار وكل شيء، وفما بعد جات فترة اللي ما عادش يحب يهز عليا، ما نحبش نحط روحي
0: يظل تو الفترة صعيبة، الفترة اللي
2: فترة صعيبة، لكن فما مبادرات ان شاء الله. أول حاجة الساعة ان شاء الله يثني يكون
0: كيما كان فما مبادرات من نجم الساحلي من أجل أنه النجم
2: تمر سامحني
0: سلاح من أجل النجم تتعدى الوضعية اللي هو فيها، ينجم يكون نور الدين بوجناح هو اللي باش ممكن يبني فكرة تكوين هيئة تضم الرؤساء القدم، وحتى النجم هو يدعم الهيئة هذه، ممكن يكون موجود فيها سلاح الشطي، منذ العذاري، حبيب المخينيني، عديد الوجوه، باش على الاقل الفتره هذه نبعدوا من الهيئه التسييريه. وانت تعرف ذول السلاح هيئه تسييريه صعيبه برشا،
2: الهيئه التسييريه مساكن صعيبه ياسر، خاطر ما عندناش باش تقول الثلاثه ولا اربعه ولا خمسه اللي يكونوا هي بيسيروا تو تحب لهم عندهم 3-400 مليون حاضرين باش
0: ان شاء الله فندا. ان شاء الله الفكره هذه تتبقى، وهي فكره صغيره سي سلاح، هي الحقيقه فكره
2: والله مبادره ان شاء الله، علاش نخدموا عليها الناس كل
0: شبيه. ان شاء الله
2: شبيه مش حتى محمد من الناس اللي نجم
0: يبادر،
2: معناها ثم ناس اللي تحب الجمعيه، واذا كان لكن ديما الاعلام راهو الحاجه الكبيره تجي من الرئيس الفعلي قبل كل شيء.
0: ذاك علاش احنا طلبنا من الرئيس الحالي نور الدين بوجناح ان شاء الله هو يتصل بالاخرين الكل اللي موجودين اللي سبق لهم تقلدوا مهام في الهلال المساكن، تكوين حتى يكون التكوين ممكن يصير لقاء، ممكن حتى يوعدهم بالدعم يدعمهم ان شاء الله.
2: شو نقول لك حاجه برك نقولها مش لوم كبير سينيور الدين في الموجه اللي هو مباشرة سنور الدين، راك انت خديت الجمعية اللي هي بلادك قبل ما تمشي لحمام سوسة وقبل ما تمشي لتوال وقبل كل شيء، فكر في الجمعية والاستمرارية متاعها، راهي هكا عبارة انت راك ورطت الجمعية في برشا حاجات، على الأقل خذ من توا امشي اخويا، ما نقول لك ما تمشيش لتوال، هذه كل انسان عنده مشروع يحب ينفذه ممكن امورك، اما كيما خلي الجمعية في بلاصتها، خلي الجمعية تحظى بالاحترام، وانت بيدك نقعد نحترموك ونحبوك على اساس صحيح انت توا خاطر قداش من واحد تقول له صبوه وعملوا له داروا له يودي
4: بس سلاح راهو اي واحد
3: مش ما تسبشوش.
4: لا اسمع سلاح انا نعاود نقولها في كل بلاصه خدمت فيها راهو سواء ملاعبي ولا مدرب ولا مسؤول، راهو اذا كان انت ما تتحملش الضغط والسبان واحد وكذا سي با لا بين باش تعمل الخدمه هذه، راو اي مدرب ولا ملاعبي ولا مسؤول راو عرضه للسبان واحد وكذا، الناس كل تسب عادي في كل بلاصه،
3: ولا انا ما نحبوش السبان
4: في كل بلاصه، اي في كل بلاصه راو السبان والنقد وال
2: وحاجه اخرى محمد، وحاجه اخرى بالحق الفتره هذه بالنسبه لي نرى زبير بايو
4: اي
2: ما عنده حتى حاجه اخرى نجم يشد الى المساكن،
3: علاش
2: ليه واللي صار في ما في باش يرجع اسمه ويرجع كل شيء الى المساكن او لك وتنجم
4: والله علاش
2: تبدا ليه. تبدا بالحق حاجه هو نخدم عليها برجع بكل لازم نخدم عليها،
3: علاش
2: ليه الناس كل لازم نخدموا اخويا الى المساكن شد انت وتروح نعملوه
4: هو توا بما
2: قلنا نعملوه
4: اي ينجم هو علاش ليه معناتها
2: يعني اني نقترح اسم زبير باي نديوه الناس كله خويا ولا نقعدوا معاه وينجم يفيدنا برشا برشا
3: مش حتى
4: هي ديما مساكن تبقى بلاد وديما
2: بلاد وشو بلاد
3: يا ولدي نطلع هو اصلا
0: هو باقتراح بالحقيقه باقتراح زبير او غير زبير معناتها في المسؤولين القدامى والحاليين يقعدوا فرد طاوله تنجموا تلقاو حل الحقيقه تنجموا
2: معناتها انت قلتها كلمه واني اني تعرفني وقت نقول نعمل نخدم عليها الحاجه هذه نلموا الناس كل اخويا ونعملوا هيئه من وسط المجموعه هكا
0: الاقتراح هو زبير باي رئيس الهلال
2: اني من الناس اللي نعرف الناس كل مع زبير نجموا نوصلوا
4: كيما ونجم يجيب فلوس هو راهو
2: يا ودي الفلوس اغزر كي تبدا ثم رجال موجوده الفلوس تجيب بطبيعتها كي تبدا رجال بالحق وفما اغزر راهو الصدق تعرف معناتها المصداقيه اهم حاجه وقت تبدا القلوب صافيه تبدا فلان مش هذاك بعد وهذاك خليه اذا نلقاو القلوب تصفى راهي الدنيا كل تجي مع بعضها
4: اكيد
2: انت اني نتمنى اذا كان نخدم على هذه الناس كل مع بعضنا تو ان شاء الله باذن الله الهلال مش
0: حتى نرد بجناح نجم يخدم فيها ممكن يخدم عليها النقطه هذه كونه حتى يتصل هو بزبير يعطيه شنو هي الوضعيه شنو هي الديون وشنو الموجود شنو ماهوش موجود
2: ودي ديون ودي ديون كلنا نعرفوا ودي كلنا نعرفوا الديون نغزر ماهيش مساكن مش مليارات راهم هم معروفين تو نرد بجناح خي نعرف اني خي الفلوس هي الموجوده هذيك ديون راهي مش ديون باش نبقى واضحين راهي تو 320 مليون عطاش منهم اليوم هو جاش حط طالبه
0: هي النقطة الوحيدة كما قال ممكن عبد الرزاق شرار اعلن الجلسة العامة وقتاش ثاني حاجة ما نعمل انتداب كيفاش نتجاوزوا
2: بالضبط هذا هو حاجات معينين اللي هما
0: تو اولويات اولويات
2: ثم الاجل وثم العجل العجل هو تو الديون هذيك اللي باش نحى نتاع 50 30 مليون نحيوا الملعب الانتداب ونخلصوا الجامعة ونخلصوا روحنا ونبداو نخدموا بالفلوس هون نجيبوا جاح كيما تقولوا يا خويا هاك ماشي اللي توار باش يجي يقول لك زوز مليارات ولا مليار ونص لازم اعطيهم لي كيما خليتني وكيما خلى سامي هميله وكيما موجودين هذول الفلوس هذيك هي يا خويا هاولي موجوده يعني واحد من الناس هاو من توا هاو ثاني هنا القديم نتاعي نحيه ايجب مبادره منك انت كيف اي تو نلقاو روحنا من جديد زيرو ونبداو من جديد اما تكون القلوب صافيه تكون الناس بالحق مش تعمل حاجه مشروع جديد نبداو نبنيو اخويا من اليوم
0: واضح ان شاء الله القادم بخير بالنسبه للهلال المساكن ان شاء الله المستقبل يكون خير من الحاضر بالنسبه للهلال المساكن ان شاء الله يقع تجاوز الاشكاليات العالقه الموجوده الحقيقه اشكاليات تنجم تكون تمثل خطر بالنسبه للهلال المساكن كي نشوفوا الملعب الانتداب نشوفوا وقتاش اخر اجل هو 31 اوت يظلي لخلاص المستحقات اللاعبين اللي قادم يسالوا انه سيقع منع الهلال رسميا
2: يا ودي هذوك ولا شفت هاكولا قاعدة مع الناس هكية راهو ما هوش حطوا ما لقاوش مع شكون يتكلموا كلموني اني راهو تكلموني
4: أي.
2: راهو فما حاجات غلطة نعملوا فيها ايجا يا خويا كلموني في بلاصة 5 ملايين هات زوز في بلاصة 10 هات 5 من نجم نلقاو حل راهو خي تتوال اش عملت خي تتوال بقيمة هكا راهو اما كي نكلمك وما تجاوبنيش هذاك الطامة العظمى
0: 65 ألف دينار
2: يا ولدي 65 ألف دينار ب 30 ب 20 ألف تون حلوها حلوها بإذن الله ما فماش حاجة راهو المهم
3: بالتجربة هذه
2: كلم الناس وقعد معهم وقنعهم ويقنعوا
3: بالضبط
2: راهو أهم حاجة كونك تسمع الناس
3: بالضبط
2: نتعلموا نسمعوا الناس ونقعدوا معهم ونحكيوا معهم تون نلقاو الحلول أما كل واحد شد داره وكل حد يكلمك وتهش عليه ما عادش نعمل حد شيء بإذن الله ثم برشا بوادر باهية إذا كان نحطوا دينا في دين بعضنا الناس كل راهو والجمهور زاد بالحق نقص شويه راهو مش اذا نقعدوا في قهوه نهار وكل واحنا نقطعوا في فلان وفلتان واحد يا ودي اللي يخدم مش كيما اللي قاعد راهو اللي يخدم يغلط واللي قاعد في داره راهو ما يصير شيء نور الدين بوجناح بارك الله فيه جاء عمل برشا حاجات باهية مش تكذبوه اما مش نسبوه
3: عيب
2: يا خويا من اجتهد واصاب له اجرا ومن اجتهد ولم يصب له اجر واحد يا اخويا ما عندوش اجر اما ما تسبوش اما ما تقولش عليه كلام شو
3: والفيسبوك ترى عيب رعيب انا مسكني
2: عائله
3: واحده رواه
2: في
3: ولي وكذا ويحب يرجع ويحب هو ينبر شنو انا كلام هذا في مواجهه دبر ابوه ولا امه انا كنا ولد جمعيه وكنا مسكني راه في الاخر بكل اخي كي تسدني انت ما سبيت روحك في الاخر بكل هذه حط في مخك مسكني حر واقرا سيف واقرا تاريخ تاع مساكن واخر الناس اللي موتهم تقول له ولا الناس اللي طلع معناها تمام مساكن ولا والحاضرين والموتى الكل رانا كل اولاد بلاد كتسب روحك انت راك سبيت مساكن سبيت روحك وربي دينا بعض
0: ان شاء الله. سي محمد عندك مضيف؟
4: بارك الله فيك عسام على الاستضافه وتشرفت بلقاء مره اخرى سي محمد وسي سلاح وان شاء الله القادم افضل للهلال وحدك اش يقول لك
0: اذا تطلبك الهلال في مهمه في الواحد تجم تكون موجود
4: والله علاش لا معناتها الهلال ديما يبقى
2: في فريقنا اسمع حد عنده زياره اسمع محمد في وقت من الاوقات كان تكلمت معاه وماشي اخزر الفلوس راهي بيش كل شيء فهمنا الفلوس راهو واحد يخدم في بلاده
0: ما نحكيوش على الواحد راهو ما نحكيوش بالضروره تكون
2: يودي
0: ما تخدم في الجمعيه
3: يا سي حسين نخبى كل راهي بلادها مشاكل وقتاش نجحت مع اولادها بالاخر في كل شيء فوت ولا هوند ولا واحد

0: تفوت اشي ايه معهم
1: بفضل
0: كرام مش كيف فوت برك هو قولها
1: على لن قلت عود قلت مرة اخرى الهوند معناتها اللي وقع سنة معناتها بصراحة موش معقول
2: لا على ذكر خلينا على الاقل نعطيه فما ناس نعطيهم حقهم بارك الله في الناس اللي خدمت وفي الناس اللي اعطت فلوسها لا اللي اعطت فلوسها اللي خدموا معروفين وبارك الله فيهم وما غير مش انها اما اللي اعطاه فلوسهم صدق جمعة سي حبيب قلولو سي منصو قلولو ثم زاد زوز من الناس اللي هما كانوا موجودين في فرع الهوند ومشاوا وخرجوا اللي هما في البرة سي بن حسين
3: عبد الرزاق
2: بن حسين سي ناصر بارك الله فيهم معناتها وعدوا بحاجات عطاوها بارك الله فيهم جاء حتى من فرنسا باش المهم انقذنا الجمعية
1: هي هذه أهم حاجة
2: وحتى الملاعبية كل الشكر للناس اللي لعبت وبخص بالحق قطر إنسان أعطى ما كلش نتصوره كيك ربيع سن والجارديا اللي هم الكل لعب ما أما بصفة خاصة شخص ذكي جاء على ميسيون وقالها قال لي حط يراني 90% أني مش نقول اللي مش نعمله للفيت الهلال وما قصرش
3: ممكن اللي يعرفوه الأقرب
2: كذلك المدرب يعطي الصحة سي عبد الستار معناتها كيك الإنسان قالك أنا جاي ماشي مش نحارب وهذاك اللي صار في نهار الماتش رينا ناس خرين اللي مريت تتفرج على قبل لكن المقابلة هكية تقضي في الذاكرة ولا وعدوا به بارك الله فيهم والناس اللي بلما أعطت فلوسها بارك الله فيها والناس اللي خدمت كما حسام كما فوزي كما أمير الناس كل ما قصر ليش عملنا قلنا عملنا ميسيون جات بطبيعتها ناجحة إن شاء الله إن شاء الله المبادرات هذه ديما تقعد موجودة في المساكن ووقت المساكن تلقاها في وقت شدة
3: أكيد مبادرة كما صارت في كرة اليد اللي تنجم تتعاود على الهلال بصفة عامة
2: إن شاء الله
3: إذا تتلم خلينا نقول الرؤساء كما قلنا
2: أقول لك حاجة أراه أول حاجة القلب كيبدأ صافي إذا كان أنت مشيت أنا وكنا مشي الحسام نعرف كونه أني عندي خطر عنده باش مش يعمل لك الحاجة ويبدأ هو زادة خارجة من قلبه لابعة اللي هي هذيك ما يعمل فيها من غير ما يقعد يفكر لها والله هو لا مش نعمل حاجة الناس كل مع بعضنا وعملناها وبارك الله فيها الناس كل
3: أكيد إن شاء الله المستقبل يكون خير من حاضر وكذلك لفرع كرة اليد وللهلال وللهلال بصفة عامة ربيع ممكن حكيت على ربيع سالمي في المقابلة دي سي سلاح ربيع سالمي لعب مصاب في مقابلة أولمبيك الممكنين واللي صاب نتاعو حتى تنجم تخليه ما يلعبش المقابلة ممكن رينا حتى الهدف اللي سجله وقتها بطريقة عكسية في المرمى تاع فريق أولمبيك الممكنين وقتها اللي صابت حيرت عليه مشكورا نور العذاري وقتها فيت فيه ما تلقاه كيفاش
2: بارك الله فيهم الناس كل بالحق هذيك الحاجات تتبقى في الذاكرة ويقعدوا بالحق أني التوى نهار اللي قعدنا وحبينا نعملوا المبادرة فما ناس بالحق فما ما نحبش نحكيهم انبسط كل واحد فما ناس لو حاليك وشي يودي أني ايش نعمل اللي فيت بلادي وراما ومش يطلعوك ومش يعملوا لك ومش يطلعوك سرق يا ودي والناس كل خدمة بالحق بضمير ومخ كبير برشا وقت ترى العباد كيفاش فقبل الليل بمرتين وثلاثة حسام يكلمني في الليل كلم عملنا مجهود اما يجي وجهك للضوء بالحق ما عاش تراك تعبك الحاجة هذيك كل
3: أكيد إن شاء الله إن شاء الله بداية الأخبار الباهية بالنسبة لهلال المساكن في قادم الأيام
2: إن شاء الله.
3: وإن شاء الله ننجو على منوال فرع كرة اليد في اللمة اللي صارت أو حتى في الهبة اللي صارت على فرع كرة اليد ما نحكيش برك على المسؤولين أو العباد اللي تقلدت المسؤولية هذه لكن حتى الأحباء حتى الجمهور الهلال الرياضي المساكن كي تراه في الصفحات وتراه حتى في جروب الأحباء الهلال الرياضي بي المساكن تلقى منه كل المساندة والتشجيع والجمهور كان حاضر في قاعة المناسير وقتها في تشجيع للاعبين الهلال الرياضي مساكن إن شاء الله نشوف جمهور قريب لجمعيته قريب للهلال الرياضي مساكن الجمهور ما نجم يكون هو صاحب القرار الأول والأخير باش تتسوى كل الوضعيات وكل الإشكاليات العالقة في الهلال الرياضي مساكن هو نجم يكون هو الحل المحب بالنسبة للهلال الرياضي مساكن كان ينجم يعطي الحل كما رينا محمد رويز ثم ألف محمد رويز في الهلال مساكن لكن ما خذوش حظهم وما قربوش الهلال الرياضي مساكن ما فيها باس نجمه

0: نجمو نسموه المحب هذايا، نسمع المحب شنو يراه من هلال مساكن، شنو المستقبل، شنو تصوراته لهلال مساكن في المستقبل. خلينا نبدلوا شوية ظل الطرق التقليدية في التسيير الرياضي ما فيها باس، نسمعوا الشباب هذوما شنو يحب، شنو يحب يشوف في هلال مساكن، شنو التصورات نتاعو، علاش الجمهور ديما نسمعوا الجمهور بعد من هلال مساكن، نسألوه الجمهور ما فيها باس، نمشيو للجمهور نتوجهوا له، علاش جمهور هلال مساكن كل موسم قاعد ينقصوا مياه.
1: يا حسام نقول لك حاجة، أني ديما أني مالي إلا مدرب معناتها خدمت فيها لفترات معناتها مختلفة، أني ديما نعاود نقول كإنسان ملاحظ، رأي المبادرات اللي تحكي عليها هذه كانت موجودة، رأي في 2006 و7 و10 و11 و12 رأي كانت موجودة، معناتها رئيس لجنة الأحباء والرئيس والناس كل مهما كان معناتها كانوا كان معناتها يجتمع مع الأحباء ويسمع ويقوم منهم
2: جمعة غب جمعة نقعد نعمل وقاعدة مع الأحباء.
1: معناتها أني مالي إلا مدرب ما كنت نلاحظ معناتها المبادرات هذه اللي تحكي عليها أنت يا حسام، رأي كانت
0: لازم نرجعولها.
1: شوف يا حسام لازم الناس كل تعرف، رأي مهما جمعية كانت في العالم رأي محتاجة للناس الكل، ورأي طرف عن الناس الكل، اللي عنده راي معناتها يعطي رايه، وانت تحب تاخذه معناتها تاخذه، ما تحبش تاخذه ما تاخذوش، فهمت؟ راي ساعات تجي كلمه معناتها من محب راي تفيدك برشا، ساعات تجيك كلمه معناتها من مدرب تفيدك برشا، ساعات تجيك كلمه من عند ملابي حتى صغير حسام راي تفيدك برشا.
2: اسمو عماد شو نقول لك، شفت كلمه مع المحبه، قاعدين في قاعده مع في احباء 6-7 احباء ما بعض، قلت لهم على كار والله ما دبي هوكو، فما زوز وثلاثة من فرنسا على البلاصة.
1: أي
2: بديت في شر كل شيء تعمل رأي المبادرات هيدية صحيح، أما راهو فما تنجم تقعد وتحكي وتسمع والناس زادت تعطي ثقة ولا ما تعطيش، وقولك حاجة السيد هذا يتنص بعد هو تذكر ولا راهو بالحق، مش كلنا كبير في مساكن، الناس اللي تحكي بالخايب برش نوريك حاجة، شكرا الى الجيد اكثر واحد حط عليه التو يلوج كيفاش مش يرجع لي، ماش راجع اخوي، اما راك انت نسيت تعرف معناتها يسمع واحد معك في الهيئه المديره ويقول فيك كلام سي نورمال، يقول لك هذا قريب، هذه الحاجات المشومه هذاك قريب له ما يعرف الدنيا كل كل قريب البعيد يصدقها.
1: اي
2: احنا المبادرات هذه كي تمشي وقلنا على الكار في ظرف من باش هذه جات الكار وجرينا وجرينا وجرينا وعملناها، واي حاجه نجم نعملها
1: كل ساهمت فيها
2: بالضبط خلال هو وحده هي طلعت من عنده وكمل بها هو فلان هو فلان وطلعت في الاخر راهو عباره عن عاملين تقرير مالي معناها بالاول بي مش لعب بالفنليم، اما العباد راي بالحق اللي يقول كلمه مشومه راي تمشي اكثر من
0: ان شاء الله احنا نتجاوزوا حتى الكلمات اللي صايره في الفيسبوك والرئيس بيه وعليه وهذا بيه وعليه وهذا كذا، ان شاء الله نتجاوزوها. اول خطوه للاصلاح تكون باعلان الهيئه المديره للهلال الرياضي بمساكن، احنا رانا لنا نامروا فيكم لحد شيء، نعطيكم في الممكن الثنيه اللي تنجم ترضي اللحب الهلال الرياضي بمساكن، اول خطوه هي الاعلان على جلسه عامه انتخابيه للهلال الموعد نتاعها بعد الديون كيفاش تخلص كيفاش ما تخلصش هذيك خلينا بعد، الاولويه باش تكون تعيين جلسه انتخابيه للهلال حسب الاحباء وحتى التدخلات، ممكن ثم برشا ما تدخلوش معنا، ممكن هشام عمر يقول يلزم القلوب الصافيه ان شاء الله الجاي خير ونراو الهلال مساكن في الناسيونال ان شاء الله، هلال مساكن في الموسم القادم نراو في الناسيونال سواء في كره القدم او كره اليد، وان شاء الله في الايام القليله القادمه علاش مش اليوم ولا غدوه نشوفوا موعد رسمي للجلسه العامه للانتخابات للهلال الرياضي بامساكن، وبالتوفيق للهيئه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي برياسة كريم العكروت، بما اني رغم اني راهي ماهيش رسميه مازالت ما نجموش ممكن الاعضاء الموجودين في القائمه هذه نعطيهم لاني مازالت ماهيش رسميه، لكن كريم العكروت اكيد هو اللي باش يكون رئيس لهذه الهيئة التسييرية، ممكن حتى بكلام نوردين بوجناح هو باش يكون ضمن هذه الهيئة التسييرية، لكن بصفة رسمية النجم الرئيس الساحلي أو الرئيس المرتقب لهذه الهيئة التسييرية مازال ما أعلنش على بقية الأعضاء، كان هو موجود في الهيئة التسييرية نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، وكما قال سي سلاح وسي محمد وسي محمد إن شاء الله نسوي وضعية الهلال الرياضي مساكن، وبعد إن شاء الله ربي يوفق ونتمنى لك كل خير.
3: بالضبط يعطيك الصحة بارك الله فيك، أحسن من ختام هو يعني ان شاء الله كما قال السلاح النوايا نتاعنا تكون صادقه ونشكر كونه في الاخر بكل الناس كل تحب لهذا المساكن وان شاء الله نقسم الخير والقال وان شاء الله يا سيدي نور الدين تسمعنا باذان صاغيه اللي احنا رانا عمرنا ولا كان ضدك كشخص يستحيل فهمني ولا احنا نحبوا انت تخدم بالتواصل مع الجمعيه وعلى الاقل تضخ الجمعيه وكنا نتمنوا باش واحد عنده الفلوس يخدم الجمعيه مالوروزمون يعني ما مشاش الامور كما نحبوا احنا خاطر بالاخر بكل ما وقعش اتصال معناها بالمشتركين وبالواحد وما سمعتش من الحبال الجمعيه وما سمعتش قدماء الملاعبيه هذا يعني معناها ممكن الخطا نتاعك انت وشديت برشا على منتو لا شخص حبيته انت ولا نوفر شبيله نقول مباشره وقت اللي كان هو حصان ما واش ربح فهمتني ولا واحنا كنا نتمناو باش يعني انت تكون يعني ما دام عندك انت الضخ المالي وكم لاعب حكومه كنت تنجم تطلع الجمعيه بالمرتاح خاصه السنة وضعي اني متاكد منه وكل الرياضيين نعاود نقول متاكد منه هذيك امورك الشخصيه ما عندنا الحق باش ندخل فيها حتى شيء انا كل محبه والتقدير كرئيس جمعيه فهمني ولا وان شاء الله ربي يوفقك فيما كان ما تمشي الاطوال وكما تقعد الجمعيه اعلننا كما قال سي حسام دون لي بريف ديلي وخدم على روحك وربي عينك
0: ان شاء الله بس سلاح تحب تخدم بحاجه ولا
2: ان شاء الله يعني ماهيش باش نقول نتمنى لك الخير نور الدين بوجناح ونتمناه يعني نتراجع شد الى المساكن
0: يتراجع ممكن صح من
2: اي يتراجع انت ويكمل خطر بالحق مش مش نكذب
1: والله يا سلاح اسمع كلمه هي هو ان شاء الله يتراجع ويرجع الهلال الرياضي بمساكن ويستشير الناس ويحاول صدقني والله
2: بقلب جديد وبروح جديده ان شاء الله
1: والله صدقني نجم ينجح في هلال مساكن خير ما ينجح في بلايص اخرى
2: بالضبط
1: هذه الحاجه اللي لازم معناتها يستشير ويسال
4: معناتها
1: تفيد وناس تحطوا معناتها
2: في يودي بالعكس احنا كي يستشيرنا رانا ما نحطوه في بانو به اكثر من هيك
4: اشتري برشا فلوس هكا ليش صدقني اشتري فلوس هكا باش ترى هكا تطلع جمعيه صدقني
0: خلينا نكونوا واضحين اذا تحدث سي محمد بريري على نوفل شبيل ولا غير نوفل شبيل ممكن نتحدثوا كفنيا معناتها فنيا نوفل شبيل احتراماتنا الكبيره ليه
4: سي نوفل فنيا ما شخص ما نكون كل احترام اما فنيا اخويا انا نقول واقع ما سيلفي يمسك
0: واضح به محمد نختموا معك السلاح كملت ولا
2: لا كملت
0: باهي باهي تفضل
1: الله يا حسام هاني قلت لك ان شاء الله نتمنوا معناتها الخير هذا بمساكن معناتها في قادم الايام وكاو
0: باحسن زوز تعليقات نختموا بهم هما تعليقات هشام الغماري يقول ان شاء الله الهلال جاي خير وراو هلال مساكن في الناسيونال وتعليق اخر يقول ان شاء الله يلزم الناس الكل تتلم ورجع معي ظلي ما ثماش خير من زوز تعليقات هذوما نختموا حصتنا في استوديو سبور ان شاء الله في الحصص القادمه باش نواصلوا نحكيوا على هلال مساكن راه مشكل اليوم حتى الحصص القادمه الى حين ممكن بدايه الموسم الرياضي الجديد باش نقعدوا نحكيوا وبعد في بدايه الموسم اكثر سي محمد في تلقانا موجودين في استاد في التعليق على المقابل كان معكم حسام كشيش تحية لهاب البراوي لكل الحضور انتانا محمد البحيري سي محمد بريري سي سلاح الشاطي كان معكم حسام كشيش كذلك تحية البسام الغماري اللي دخل معنا على الهاتف ان شاء الله المعنى خير بالنسبة لمحمد السوسي كذلك هاب البراوي مخرج حسيتنا اليوم كان معكم حسام كشيش متابعة طيبة لبقية برامج دار المفاهيم
5: ستوديو سبور ستوديو سبور متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الرياضية ضيوف وحوارات وتصريحات ونتائج حينية ستوديو سبور على الأرم فام ما يفوتك شيء
6: مقيد الشهر على الأرم فام مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-290-99,000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب
7: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
8: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميير شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
9: أنا اخترت كونكورد.
8: وانتي وقتش؟
10: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: جمال جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: 99.8
0: قيت الشهر على ميرام افام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 188 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

عرفت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهار على رام فام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على الشا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: بليسيتي
0: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
4: بليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على رام فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: كران فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على رما فام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رما فام رما فام
2: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا صيف السنة النهار الأصبحو يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحو
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبحو مع الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا رنا فام
2: الموسيقى نون ستوب على رنا فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك. ديما معاك. رام فام الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net سيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار على صبيحه مع الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا على www.rmfm.net.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

على المكتوب يا